بصير والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع.

0: صدق الله العظيم.
1: عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة من صور البروج والطارق والأعلى، تلاها القارئ الشيخ الخضر أحمد مصطفى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وأنشد محب للصلاة على الرسول يقول: بذكر المصطفى ترتاح روحي، فعني يا هموم القلب روحي، كأني حين أذكره كطير أطير محلقا فوق السفوح. فكرر مدحه في كل حين وقل: يا نفحة المختار فوحي.

صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، بمشيئة الله تبارك وتعالى تنضم موجاتنا إلى موجات البرنامج العام في حوالي الساعة 3:30 إلا 5 دقائق لنقل صلاة الفجر من الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة. في فجر الليلة تلاوة للقارئ الطبيب أحمد نعينع، وابتهال للمبتهل حسين عبد العالي السويفي. ينقل لنا صلاة الفجر زميلي عبد الجواد شندي، ويتابع الإذاعة الخارجية من أسرة التخطيط الديني علي مسعود السهيد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من سورة النحل يتلو القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورة النحل، تلاها القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن مع هذه التواشيح الدينية والشيخ محمد الفيومي.

استمعتم إلى هذه التواشيح الدينية بصوت الشيخ محمد الفيومي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن تنضم موجاتنا إلى موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مستمعي الكرام، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام لنقل صلاة الفجر. الميكروفون بصحبة الزميل عبد الجواد شندي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. إخوة الإيمان والإسلام، أعزاءنا في مشارق الأرض ومغاربها، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم أيها الأعزاء من منارة العلم والعلماء ومنبع الصالحين الأتقياء وفيض الاستنارة والضياء ورمز المحبة والسماحة والوفاء. يا أيها الأزهر المعمور، ذكركم يلقي السعادة في نفسي وفي روحي. نحييكم أيها الأحباب من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة، وننقل لحضراتكم على الهواء وعبر أثير الإذاعة المصرية صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. أيها الأحباب، البسمة الرائقة على المحيا، الكلمة الطيبة عند اللقاء، هي حلل منسوجة يرتديها السعداء، وهي صفة المؤمن. كالنحلة تأكل طيبا وتصنع طيبا، وإذا وقعت على زهرة لا تكسرها، وذلك لأن الله عز وجل رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. أيها الأخ الحبيب، الكلمة مسؤولية، الكلمة نور، وبعض الكلمات قبور. يقول الحكماء إن الكلمة قد تنقل إنسانا من حال إلى حال، تنقل إنسانا من حال الحزن والألم إلى حال الفرح والسرور والابتهاج. فما أجمل الكلمة الطيب. خفف عن الناس ما يلقون من ألم، فإن عجزت فأخرج طيب الكلم، وانسج من الفأل أثوابا لتسعدهم، وكن كمن النور في حالك الظلم. لا يسعد الناس في قول وفي عمل إلا امرؤ طيب الأخلاق والشيم. نسأل المولى عز وجل أن يوفقنا إلى صالح الأعمال وإلى جميل الأقوال. أيها الأحباب، القرآن الكريم كلام الله رب العالمين، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كلامه إيجاز وهو قمة الإعجاز. هو الذكر الحكيم، وليس شيء كما الذكر الحكيم سنا وزادا. خير مستفتح لهذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر، آيات بينات من الذكر الحكيم. هذه تلاوة قرآنية مباركة تبدأ من الآية 50 من سورة الإسراء، يتلوها علينا على الهواء فضيلة القارئ الطبيب أحمد نعينع، شيخ عموم المقارئ المصرية. نسأل المولى عز وجل أن يفتح عليه فتوح العارفين به.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورة الإسراء، تلاها علينا فضيلة القارئ الطبيب أحمد نعينع، شيخ عموم المقارئ المصرية. ونحن هنا أيها الأعزاء في الجامع الأزهر الشريف، ننقل لحضراتكم على الهواء عبر أثير الإذاعة المصرية صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. أيها الأحباب، من عوامل السعادة أن يذكر الإنسان نفسه بنعيم أهل الجنة. في الجنة تهنأ وتسعد وتستقر وتطمئن، فلا أنت تفارق النعيم ولا النعيم يفارقك. في الجنة تلقى كل من أحببت من أهل فارقت وأحباب ودعت، وتتذكر كل ما كان في دار الدنيا وكيف أحل الله عز وجل المؤمنين دار المقامة من فضله، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. صدق الله العظيم. كأني أراك بجنات ربي، فتي الشباب غض الإهاب، وضيء المحيا جميل الثياب. كأني أراك تنال الثواب وتنبي بذلك كل الصحاب، ظل ظليل شجر النخيل، أنهار لبن وعسل مصفى، أنهار خمر وأنهار ماء. عساك تجوز حدود الزمان، عساك تعلى هنا في الجنان، لتنظر وجه علي عظيم وتحظى بلقيا نبي كريم. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها في صحبة النبي المختار وصحبه الأبرار. أيها الأعزاء، وحتى يأذن الله عز وجل بميلاد فجر يوم جديد، نبقى الآن مع هذه الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية والتي يقدمها لنا المبتهل الشيخ حسين عبد العالي السويفي.

ورضاك وحسن لقاك يا رب. سبحان من بالفضل لا ينسانا.

رزق الخلائق، رزق الخلائق كلنا، رزق

سبحانه سبحانه رزق الخلائق كلها من فيضه سبحانه.

وارحم دموع العابد الحيراني. مولاي مولاي مولاي جئت

واصرفنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، واشف مرضانا،

متبكر.

عليك يا سيدي يا حبيبي.

0: أكبر. لا إله إلا الله.
1: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، رفع نداء الحق وأذن بصلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، ورفع النداء المبتهل الشيخ حسين عبد العالي السويفي بعد أن قدم لنا فاصلاً من الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية. إخوة الإيمان والإسلام، إن الحديث عن نعيم أهل الجنة هو حديث محبب إلى القلب، يسعد النفس. يقول المولى عز وجل في محكم التنزيل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. ويقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. صدق الله ورسوله. أيها الأعزاء، إن التفكر في الجنة ونعيمها يذهب الأحزان عن أي إنسان. لا تحزنن، فليس يبقى يا أخي حزن وأيام الحياة قليل، من بعد دنيانا ستأتي جنة فيها النعيم يدوم ليس يزول، فالله يجزي الصابرين مثوبة ونعيم رب العالمين جميل. فاللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها في صحبة الحبيب صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب، بمشيئة الله عز وجل سيؤمنا في صلاة الفجر لهذا اليوم فضيلة الشيخ شعبان سيد حسين من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف، وأرى إخوانكم المصلين هنا في الجامع الأزهر الشريف، أراهم وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا ليستمعوا إلى تلاوة قرآنية مباركة سيقام بعدها للصلاة. هذه التلاوة يتلوها علينا فضيلة القارئ الطبيب أحمد نعينع، شيخ عموم المقارئ المصرية.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ذلك اليوم الحق.

صدق الله العظيم. الفاتحة.

0: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: استووا تراصوا واعتدلوا وأقبلوا على الله بقلوب خاشعة، سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

0: سمي الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا لك الحمد.

اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. اللهم تقبل صلاتنا وركوعنا وسجودنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم اجعل أفضل صلواتك وتسليماتك على إمام الهدى وقائد الخير نبينا وحبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أهدي النبي تحيتي وسلامي، وأبثه شوقي وفرط هيامي، وأكاد من شوقي أطير لطيبة حتى أقبل موطئ الأقدام، لأنال من حب النبي مكانة علياء مشرقة على الأيام. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تعيد للمسلمين عزهم وأمجادهم، وأن ترجع إلينا القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات. وهكذا أيها الأعزاء، نقلنا لحضراتكم على الهواء وعبر أثير الإذاعة المصرية صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. كان معنا قارئا فضيلة القارئ الشيخ أحمد أحمد نعينع، وكان معنا مبتهلا فضيلة المبتهل الشيخ حسين عبد العالي السويفي. أمنا في الصلاة فضيلة الشيخ شعبان سيد حسين من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. أيها الأعزاء، تقبلوا أطيب تحيات الزملاء الزميل حسن صفوت والزميل حسن سيد أحمد من الإذاعة الخارجية، وتقبلوا أطيب تحيات زميلي الزميل علي مسعود السهيت من أسرة التخطيط الديني، ومن غرفة المراقبة الرئيسية مهندس سامي سليم، مهندس لبيب عبد الهادي، مهندس أحمد إمام، ومن مصدر الإذاعات الخارجية.

0: الزملاء حنفي أبو زيد أشرف أبو زيد عماد مدني، وتقبلوا أطيب تحيات محدثكم عبد الجواد شندي من أسرة المذيعين، وحتى لقاء آخر سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. والآن يعود الميكروفون إلى دار الإذاعة بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الأربعاء الموافق للرابع والعشرين من شهر ذي الحجة من عام 1447 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للعاشر من شهر يونيو من عام 2026 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم اللهم نعمتك علينا وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 54 من سورة الأعراف، يرتل القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيةً

كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون.

القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد رتل ما تيسر من سورة الأعراف. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نوجه عناية حضراتكم إلى أن شمس القاهرة ستشرق بإذن ربها في 6:07، فما زال أمامكم إخوة الإيمان وقت كاف. لمن لم يصلي صلاة الصبح في جماعة فقوموا وانهضوا بصلاة الصبح قبل طلوع الشمس. تقبل الله منا ومنكم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نبقى الآن مع هذا الابتهال والمبتهل صلاح عمار.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة برواية حفصا عن عاصم، وبدءا من الآية 17 بعد 100 من سورة الأعراف، يرتل القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

آتيتك فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين.

والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون.

0: الصالحين. صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد ما تيسر من سورة الأعراف. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: الدعاء سلاح الأقوياء الذين يطمعون في رحمة الله وعونه وسداده وتوفيقه. قال الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ويقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم، ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم، إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها.
4: قال الصحابة الكرام: إذا نكثر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكثر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخي الكريم، من أراد استجابة الدعاء فعليه بتحري الحلال في كل شيء، ولنتذكر جميعا هذه النصيحة النبوية: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة البقرة، يتلو القارئ الشيخ علي حجاج السويسي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: القارئ الشيخ علي حجاج السويسي تلا ما تيسر من سورة البقرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

سبحان الله، غنى كل فقير، وعز كل ذليل، وقوة كل ضعيف، ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. لا يزيد في ملكه من أطاعه، ولا يرد أمره من سخط قضاءه، ولا يستغني عنه من تولى عن أمره. كل سر عنده علانية، وكل غيب عنده شهادة. سبحان

من ذا الذي خلق الخلائق كلها وكفى الجميع ببره وعطائه وأدر للطفل الرضيع معاشه من أمه يمتص طيب غذائه؟ من أطلع القمر المنير إذا دجى ليل فشابه صبحه بضيائه؟ يا رب وفقنا لقول ثابت عند امتحان العبد تحت ترابه.

يا من بيدك ملكوت السماوات والأرض، يا من خلقت فأبدعت، وقدرت فأحكمت، ودبرت فأتقنت، سبحانك. يا من تسير الشمس في فلكها، والليل في سكونه، والبحار في مدها وجزرها، كيف بي وأنا عبد ضعيف لا أملك من أمري شيئا إلا أن أرفع إليك رجاء لا يخيب ودعاء لا يرد؟ سبحانك، أنت الذي تعلم سري وعلانيتي وضعفي وقوتي وخوفي ورجائي. إلهي، إن كنت قد تاهت بي الطرق فدلني على طريقك، وإن ضاق صدري فافتحه بنورك، وإن قست أيامي فلينها بلطفك. سبحانك. تسابيح. الهندسة الإذاعية محمد حسين عيد، إعداد منى عثمان، تقديم شحات العرابي.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنابنا وإليك المصير. اللهم إني أسألك ببركة هذا الصباح شفاء لكل مريض، ورحمة لكل ميت، ومعافاة لكل مبتلى يتألم ولا يعلم بألمه إلا أنت. وأسألك يا رب قضاء دين لكل مدين، وأسألك يا رب من خير ما سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم.
1: تنفصل عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل، وموجة التشكيل الترددي FM في السلوم.
0: إشارات ضبط الوقت أعلنت تمام 6 من صباح الأربعاء في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مستمرون مع حضراتكم حتى 8. مهندس الصوت وليد سيد أحمد، ولكم تحياتي من أسرة المذيعين دكتور وليد الحسيني، سائلا الله تبارك وتعالى أن يحفظ مصر بحفظه. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من الآتي 74 بعد 100 من سورة الأعراف، يرتل القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون.

يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون.

حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما

حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين

0: الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم وبدءا من الآية 71 بعد 100 من سورة الأعراف وحتى الآية 40 من سورة الأنفال، رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. فقرة التاليات من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم تأتيكم مع دقات العاشرة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع ميم عين من طنطا، يقول في رسالته: أقيم في شقة أنا وأسرتي، وجاء ابن عمي لزيارتي والإقامة عندي حتى يقضي بعض مصالحه، وفوجئت به يقوم من الحجرة التي نجلس فيها سويا لينتقل إلى مكان آخر وحجرة أخرى بدون استئذان، فقمت بإغلاق باب الحجرة فغضب مني، فهل أنا مخطئ؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اتفق الفقهاء على أن الضيافة من مكارم الأخلاق، وقد رغب الإسلام فيها وعدها من أمارات صدق الإيمان. جاء في صحيح البخاري عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. واتفق الفقهاء على أنه يستحب للضيف أن يراعي ظروف البيت، ويستحب أيضا لصاحب البيت أن يؤنس الضيف، كما يستحب أن يتعامل معه بأدب ولطف، وأن يظهر الفرحة والسعادة أمامه، وأن يبتسم في وجهه، وأن يقوم على خدمته، وأن لا يظهر غضبا أمامه حتى لا يظن الضيف أنه مرغوب عنه، وأن صاحب البيت يكره ضيافته.
3: حتى تكتمل الصورة دكتور، نود أن نتحدث عن آداب الضيف.
4: الضيف يجب عليه أن يراعي ظروف البيت كما قلنا، لاحترام المكان الذي يجلس فيه، وألا تصرف تصرفا يكون سببا في إدخال الحرج على أهل البيت، ولا يجوز له أن يخرج من حجرته إلا بعد الاستئذان حتى لا يسبب الحرج لأهل البيت، وألا يكون سببا في كبت حرية أهل البيت. وعندما يقوم صاحب البيت بتقديم الطعام عليه ألا يعيب الطعام، وألا يخرج من الحجرة إلا بعد أن يعلم صاحب البيت أنه يريد الخروج. ويستحب للضيف أيضا أن يدعو لصاحب البيت بالخير والبركة. جاء في سنن أبي داود أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيتا وأكل فيه دعا لصاحب البيت قائلا: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. هذا وبالله التوفيق.
3: نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع محمد حسن من المنصورة، يقول في رسالته: نظرت أمي أن تذبح عجلا شكرا لله على نجاة أخي الصغير من الموت، لكنها بقدر الله توفيت قبل أن توفي بما نذرته، فهل يجب على أولادها أن يوفوا بهذا النذر أم لا؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: من نذر نذرا ثم توفي بعد ذلك فقد سقط عنه وجوب الوفاء بالنذر، بشرط ألا يكون قد تأخر كثيرا عن الوفاء بنذره، فإن كان قد تأخر فقد وقع في الإثم. أما الأولاد فلا يجب عليهم الوفاء بالنذر، ولكن يستحب لهم ذلك إذا كان في قدرتهم الوفاء بالنذر الذي نذرته أمهم، وإن لم يكن في استطاعتهم فلا شيء عليهم. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها تدعو أتباعها إلى الالتزام بما تعهدوا بالقيام به طواعية، طالما أنه لم تنشأ أسباب أو موانع تحول بينهم وبين الوفاء بالأمر الذي ألزموا أنفسهم به. ومن ذلك أنه إذا تعهد المسلم بفعل طاعة كصلاة أو صيام أو صدقة أو ذبح حيوان فإن عليه في ذلك كله أن يفي بما تعهد به احتراما للعهد الذي قطعه على نفسه. وإذا كان احترام العهد مطلوبا فيما بين البشر بعضهم مع البعض فإنه يكون أولى فيما بينهم وبين الله تعالى. وهذا ما أوصى به القرآن الكريم في قوله تعالى: يوفون بالنذر. ومدح سيدنا إبراهيم أبا الأنبياء بقوله تعالى: وإبراهيم الذي وفى. كذلك أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوفاء بالنذر فقال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. وعلى هذا فإذا نذر المسلم أن يخرج مبلغا ماليا أو يذبح ذبيحة أو يصوم أياما من باب التقرب إلى الله تعالى فإن عليه أن يلتزم، لأنه هو الذي ألزم نفسه بما قال أمام الله تعالى، ولا يجوز له أن يتراجع أو يتخلف عن الالتزام طالما كان قادرا ولم يعقه شيء عن تنفيذ ما تعهد به.
3: السؤال يا دكتور: إذا نذر الإنسان نذرا أو أمرا ثم لم يستطع أن يفي به لمرض أو لعجز أو لظروف مادية، فما الذي يجب عليه أن يفعله في هذه الحالة؟
5: من أسباب التخفيف والتيسير عن الناس في الشريعة حدوث العجز، فإذا لم يستطع الإنسان الوفاء بالنذر أو رجع عن نذره فإن عليه كفارة يمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر، والمراد كفارة عدم الوفاء بالنذر

0: بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من قصار الصور، يتلو القارئ الشيخ طه الفاشني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة من قصار السور، تلاها القارئ الشيخ طه الفاشني.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دلالات في ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة. ويسعدنا أن يكون معنا الأستاذ الدكتور عبد الله سرحان، العميد السابق لكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر الشريف. حديثنا اليوم عن الآيتين 49 و50 من سورة القمر، نستمع إليهما بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر،

0: بالبصر.
1: ما صلة هاتين الآيتين بما قبلهما وما معناهما؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. صلة هذه الآية بما قبلها يتجلى في أن فيها انتقالاً من الحديث عن عقاب الله عز وجل للمجرمين وكونهم في نيران مسعرة يسحبون فيها على وجوههم كما ورد لهم في الآيتين السابقتين، إلى الحديث عن بيان قدرة الله عز وجل وعظيم حكمته سبحانه، وأن كل شيء عنده مخلوق بقدر، وأمره كائن بين الكاف والنون، يقول للشيء كن فيكون. والمعنى: إنا خلقنا كل شيء مقدرا مكتوبا في اللوح المحفوظ منذ الأزل، وما شأننا في الخلق والإيجاد إلا كلمة واحدة لا نحتاج إلى تأكيدها بثانية، فيكون ذلك موجودا كلمح البصر في السرعة لا يتأخر طرفة عين، وهذا تمثيل واضح لسرعة نفاذ المشيئة في إيجاد الخلائق.
1: وما اللطائف البلاغية التي تحملها الآية الثانية في قوله وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر؟
2: أمر في قوله وما أمرنا يجوز أن يكون بمعنى الشأن، فيكون المراد به الشأن المناسب لسياق الكلام وهو شأن الخلق والتكوين، ويجوز أن يكون بمعنى الإذن فيراد به أمر التكوين وهو المعبر عنه بكلمة كن والمآل واحد. ومن ثم فالتعبير بقوله واحدة جاء لإفادة أن كل ما يريد الله تعالى إيجاده فسيوجد في أسرع وقت وبكلمة واحدة لا بأكثر منها، سواء أكان ذلك الموجود جليلا أم حقيرا، صغيرا أم كبيرا. واللمح هو النظر السريع العاجل الذي لا تريث معه ولا انتظار، يقال لمح فلان الشيء إذا أبصره بنظر سريع. وقوله كلمح بالبصر تشبيه في سرعة الحصول، أي ما أمرنا إلا كلمة واحدة سريعة التأثير في أي أمر تتعلق به كسرعة لمح البصر. وهذا التشبيه في تقريب الزمان هو أبلغ ما جاء في الكلام العربي، وهو أبلغ دون شك من قول زهير بن أبي سلمى المشهور: فهن وواد الرس كاليد للفم. والمراد بهذه الآية وأمثالها بيان كمال قدرة الله تعالى وسرعة إيجاده لكل ما يريد إيجاده، وتحذير الظالمين من العذاب الذي متى أراده الله تعالى فلن يدفعه عنهم دافع، بل سيأتيهم كلمح البصر في السرعة. هذا والله أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أيها الإخوة المؤمنون، في نهاية هذه الحلقة نشكر باسمكم الأستاذ الدكتور عبد الله سرحان، العميد السابق لكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر الشريف، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. نحييكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: هلالات في ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. سبحان

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان حسن الخلق من الإيمان نستمع إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور صلاح الدين عبد التواب الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عندما يحرص المسلم في حياته على أن تكون علاقته مع أفراد مجتمعه الذي يعيش فيه قائمة على أساس من الخلق الكريم القويم، فإنه يكون بذلك قد تمسك بأصل من أصول الشريعة السمحة التي كان من أبرز توجيهاتها للمسلمين بعد حثهم على تقوى الله سبحانه أن تدعوهم إلى التحلي بحسن الخلق. وكان ذلك واضحا جليا عندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وقال: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل وإنه لضعيف العبادة. وحسن الخلق وإن كانت كلمة عامة فإنها خصلة تشمل كل المكرمات وتنبئ عن حميد الصفات. فمن حسن الخلق بسط الوجه وبذل العطاء وكف الأذى واجتناب المحارم وطلب الحلال. ومن حسن الخلق أن يتقن الإنسان عمله، لا لأن أحدا من الناس يراقبه، وإنما لأن الله تعالى هو الرقيب الحسيب، وهو معنى الإحسان الذي سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومن حسن الخلق التمسك بخلق الصبر واحتمال متاعب الحياة ومصاعبها بقلب ثابت صادق الإيمان بالله، واثق في عونه سبحانه وتأييده، موقن بأنه وإن تكاثرت من حوله المتاعب والهموم فالله وحده القادر على كشفها وإبعادها. ولسان حال المؤمن وقتئذ يقول: وكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي، وكم يسر أتى من بعد عسر وفرج لوعة القلب الشجي، وكم هم تساء به صباحا وتعقبه المسرة في العشي، إذا ضاقت بك الأسباب يوما فثق بالواحد الأحد العلي. ومن حسن الخلق أن يكون الإنسان كثير الحياء، كثير الخير، صدوق اللسان، كثير العمل بما ينفع ويفيد. ومن حسن الخلق أن يكون المؤمن برا وصولا ودودا، صبورا شكورا، رضيا حليما، وفيا عفيفا، ليس لعانا ولا سبابا، ولا نماما ولا مغتابا. إذا أحب ففي الله، وإذا أبغض فلله، ويرضى دائما بما يرضي الله. تلكم هي بعض مكارم الأخلاق التي حث عليها الدين، وبها يكمل إيمان المؤمنين. ومن فضل الله على المؤمنين أنه سبحانه قد جعلها كلها في مقدور المؤمن وفي حدود إمكانه واستطاعته، فليس في التحلي بها تكلف أو مشقة، بل هي أمور متفقة مع طبيعة الإنسان وفطرته التي فطره الله عليها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وليس بعجيب بعد ذلك أن يجعل الله للمتحلي بتلك الأخلاقيات أجرا عظيما وثوابا جزيلا، فقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك عندما قال فيما روته السيدة عائشة رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تحت عنوان حسن الخلق من الإيمان استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور صلاح الدين عبد التواب الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. إلى لقاء آخر إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: روى أبو داود والترمذي عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: يشتمل هذا الحديث النبوي الشريف على أحد الأذكار التي نقتدي فيها بالرسول صلى الله عليه وسلم، الذي كان يذكر الله في جميع أحواله. وفي هذا الذكر الذي يقوله المسلم حين يخرج من بيته استعانة بالله سبحانه وتعالى، وتوكل عليه، واستعاذة به من الانحراف عن صراط الله المستقيم.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. ويقول صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. وأنشد محب للصلاة على الرسول يقول: قل للفؤاد وقد تمادى غمه، ما لي أراك مسهدا مهموما، أو ما علمت بأن ربك قائل: صلوا عليه وسلموا تسليما. فبها يفرج كل كرب كادح، وتكون ذخرا للمعاد عظيما. يا أيها الراجون منه شفاعة، صلوا عليه وسلموا تسليما.
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
0: صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تداوي بها جراحات قلوبنا. اللهم أوردنا حوضه ولا تفتنا بعده. اللهم اسخنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم شفعه فينا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة من بركتها أن تغفر الذنوب وتمحى السيئات وتبارك في الأعمار يا رب العالمين.
4: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من القصير والباويطي، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ، ويستمر إرسالنا على باقي موجاتنا العاملة.
0: إشارات ضبط الوقت على التمام 7 PM في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، حان الآن موعدكم مع القارئ الشيخ محمد رفعت، تلاوة اليوم من قصار الصور.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: هكذا أيها الإخوة المؤمنون، عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة من قصار السور، تلاها القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله.
3: عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. رواه مسلم، وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يروي أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كافي الثلاث، أي يكفيهم، وطعام الثلاثة كافي الأربعة. وهذا الحديث جاء في باب تكثير الأيدي على الطعام، وفيه حث على الكرم وعلى التعاون وعلى فضل إطعام الطعام، وفيه أيضا الدعوة إلى الاقتصاد في مطالب البدن ومطالب الدنيا، وأن الاجتماع هو سبيل البركة، وأن الكثرة على الطعام تجعل فيه البركة. ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يبين أن طعام الاثنين كافي الثلاثة وأن طعام الثلاثة كافي الأربعة، ينبه بهذا الناس على ألا يستأثروا بطعام أو بفضل، وعلى أن يشركوا غيرهم من المحتاجين في طعامهم. وفيه حض على المكارمة والتقنع بالكفاية، وليس المراد الحصر في مقدار المواساة، وأنه ينبغي للاثنين أن يدخلوا ثالثا بل ورابعا. وجاء عند الإمام الطبراني ما يرشد إلى العلة في ذلك. جاء الحديث وأوله قوله: كلوا جميعا ولا تفرقوا، يعني لا تتفرقوا، طعام الواحد يكفي الاثنين. ويؤخذ من هذا أن الكفاية إنما نشأت بسبب بركة الاجتماع، وأن الجمع كلما كثر كلما زادت البركة. قال ابن المنذر: يؤخذ من الحديث استحباب الاجتماع على الطعام، وألا يأكل الإنسان وحده. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. وهذا الحديث يتفق مع سابقه أيضا في أن البركة إنما تكون في الاجتماع وفي عدم التفرق، وفي هذا ما فيه من الحث على المواساة والإيثار. وقد روى الطبراني في حديث جابر، لكن عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ: طعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية، فاجتمعوا عليه ولا تفرقوا، أي ولا تتفرقوا. أورده السيوطي في الجامع الصغير. وهذا يدلنا على الحث على الاجتماع كما جاء عند الطبراني في أول الحديث: كلوا جميعا ولا تفرقوا، يعني لا تتفرقوا. وإذا كان الأمر كذلك فإن أمر إطعام الطعام من الأمور التي حث عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، بل وبين أنها أفضل الأعمال. فعندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال قال: إطعام الطعام وإقراء السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فقد بين عليه الصلاة والسلام أن أفضل الأعمال إطعام الطعام.

0: وصحبه وسلم.
1: دكتور أحمد عمر هاشم، دكتور عبد الصمد دسوخي.
0: صحبه وسلم، اللهم صل.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن مع هذا الابتهال والشيخ نصر الدين طوبار.

يسكب الطل يسكب الطل يسكب

لنا الحياة الضحى من نور من والندى من فيض من الضحى من نور من والندى من فيض من سبح.

تصنع الرشد وتسعى في البكور، تصنع الرشد وتسعى

0: قدم المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار هذا الابتهال:
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة قاف. وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول معجزة القرآن الكريم وتحدي العرب أن يأتوا بمثله، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم ويتحدث حول معاني الحروف المقطعة في أوائل سور القرآن، وذلك من خلال الآية الأولى من سورة قاف من قول الحق عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، قاف والقرآن المجيد.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قاف والقرآن المجيد. بيجي واحد يقول أنا اللي جاي من الله، أي واحد كده يقول له: لا، فين المعجزة بتمثل؟ تدللنا على أنك صادق، يقوم يجيب له حاجة بقى إيه يعجزوا هم عنها. يبقى علشان النبي ده يبقى صادق نجيب له معجزة من جنس اللي نبغوا فيه. سوق عكاظ يجي بقى كل البليغ يجي هنا ويجيبوا ناس يحكموا دي قصيدة أحسن وده كلام حلو ومش عارف إيه، ويدوا جوائز والكويس يعلقوه في الكعبة. يبقى أمة عملت معرض لمين؟ للكلمة. يبقى نبوغة في إيه؟ يبقى في الفصاحة والبلاغة والأساليب. يبقى علشان النبي ده يبقى صادق نجيب له معجزة من جنس اللي نبغوا فيه. بالله لو واحد قال إيه؟ أنا أتحدى الشعراوي مثلا في إنه يشيل 100 كيلو حديد، أقول له: وأن بلغك إنني ارتضت على الشيالة، لا اتغدى واحد تاني من بتوع بلطاو حمل الاسقاط. يبقى لازم تجيب واحد لهم ايه؟ لهم ميران على المسألة دي. وانا قلت لك ان انا بشيل اسقاط؟ الله. اذا عشان يجيب واحد يكسر رقم واحد بطل لازم يكون اعلى منه. فحين يأتي الحق عشان يدي معجزة لمحمد عليه الصلاة والسلام يقوم يجيبها من جنس ما نبغ فيه القوم، اللي هو الفصاحة والبلاغة طيب على الاول. ولا يكونش هو له دربة على المسألة دي، مشهور بأنه لا خطب ولا اتكلم ولا قال شعر ولا يعرف كلام من دي، ولذلك هيرد عليهم يقول: ده من عندك. يقول: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدرك، فقد لبست فيكم عمرا من قبله. أفلا تعقلون؟ ده نسينا 40 سنة بقى، أنا كانت عندي البلاغة دي ومركنها كده وبعدين أفجرها بعدين. طب ما أنا عايش وياكم، شفتوني مرة خطبت، شفتوني مرة قلت كلمة، شفتني أمي ولا أعرف أي حاجة. الله. واحد بيجي له كمان لحده يقول: لا مش بتاع ده، بتاع ربنا. شوف أول درجات الأمانة. طيب على الأول. فلما يجي بقى يجيب التحدي نقول له: أنت هتحداهم في إيه؟ في البلاغة والفصاحة. طب البلاغة والفصاحة دي لغة اللسان، لغة الإيه؟ اللسان. هتجيب لهم إيه؟ برتب لها كده. جبنا ناس نجارين مشهورين، وجبنا واحد خشب عالج، واحد خشب زان، واحد خشب مجني، مش كده؟ واحد خشب جوز، ونقول له: عايزين تعمل لنا كرسي بقى، كل واحد يعمل كرسي كده ونشوف مين الكرسي بتاع الاحسن. يقوموا يرفضوا كلهم، نقول له: ما ينفعش، لان اللي هيعمل من المجني هيبقى احسن من اللي عامل مش عارف. لا، عايز تتحدانا وشوف مين الاحسن؟ هات صنف واحد لتهم. يا خشب عادي كله، يا مجني كله، يا زان كله. يبقى إذن لازم عشان تتحدى أمة بليغة لازم يكون الخامات هي واحدة، ما تجيبش خامات تانية، حروف تانية وكلمات تانية، لأنك لو جبت حروف تانية وكلمات تانية مش هيفهموا. يبقى لازم ياخد من حروفهم ومن كلمتهم ويركب الكلام بتاعه ده. فقال بقى أنا هجيب حروف مقطعة ألف ولا وميم وطاء وشين وحاء وميم، أهدي خامات كلامكم، مش هجيب خامات من عندي، أهدي خامات كلامكم. وبعدين هتحداكم في الأسلوب بقى، لو كانت الخامات مختلفة تقول لا أنت خامتك راقية، نقول لا الخامات بتاعتكم اللي أنتوا بتتكلموا فيها. أمال البلاغة جت منين؟ عجزتوا ليه؟ لأن المتكلم الله. يبقى إذن تثبت الإيه؟ تثبت المعجزة. فالحروف المقطعة إذن جاية عشان تسند القرآن من ناحية تانية، وهي من القرآن، لأن القرآن هيبقى قسمين، حروف مقطعة زي قاف ونون وألف ولام وميم، وبعدين بعيد القرآن بنفهمه ولا عقلنا فيه فهم وتخريج، وبنقول دي كذا ودي كذا، إنما دي بنقف عندها تبقى غيب. يقول له شوف بقى هدي بقى المسألة اللسانية، يبقى اللسانية لازم يبقى فيها غيب فيها مشهد. ليه؟ زي العقائد، العقائد فيها مشهد، قلنا الله لازم يكون موجود والرسول يكون موجود والمعجزة تكون موجودة ويكلفنا ونعمل دي بالعقل. هم قال لك لعد العقل كده اقتنعت بدي انا هجيب لك حاجة بقى انت ما تعرفش علتي، انا جبت لك الصلاة صحيح عشان تبقى ايه تتردد علي وتبقى انا في ذكر منك، انما انت هتقولي طب وش معنى الصبح اثنين والظهر اربعة والعصر اربعة والمغرب ثلاثة والعشاء اربعة؟ الله اهدي بقى ايه غيب بقى. ليه اللي خلاني اصدقه؟ انني عارف بالعقل عرفت انه اله، فخدت كلامه على العين والراس. اذا الذي دل على انك امنت بواسطه المشهد ان يكلفك بامر غيبي، يبقى ثقتك فيه تخليك تصدقه والا بتفهم. اهو عمل كده في الحروف المقطعه. يبقى القرآن فيه حاجتين اتنين، حروف مقطعة اللي هي أوائل السور، وكلمات نفهمها جميعا. لما نشوف بقى تبقى الحروف المقطعة هي الخامات التي تكون منها الايه؟ القرآن. يبقى ده دليل الإعجاز، وما دام ده دليل الإعجاز يقوم يجد فيه حاجات بقى مربوطة ربط. طيب ازاي؟ ما جابش كل الحروف، انما جاب عينة من الحروف، الحروف 28، ما جابش كل الحروف وعملها أوائل السور، ما جاب 14 بس حرف، وحين يثبت في النصف يبقى ثابت في الباء. وبعدين ما جابهمش حرف بل جاب مرة حرف ومرة حرفين ومرة ثلاثة ومرة أربعة ومرة خمسة، وجابها كلها في أوائل السور. وبعدين يعطف عليها ما يفهم، زي النهاردة قاف أدي حرف ما نعرفش القرآن، والقرآن عارفين القرآن. الله، يبقى إذا القاف والقرآن الاثنين هم المكونين للكتاب، بس القاف ده هي دليل الإعجاز في القرآن المجيد. يبقى جاب الدليل والمستدل إيه؟ والمستدل عليه. وبعد ذلك قال لك امسك قاف، مدام في الأول كده بتيجي ضرورة، ده حروف المقطعة في الأول ضرورة، يقوم هات مش من المقطعة، من اللي لها معاني بقى عندنا، يقول لك أهمها القسم، لأن القسم عشان يجي يأكد معنى من المعنى. يجي يقول لك مثلا قاف، وبعدين يقول ايه؟ والقرآن المجيد. قاف والقرآن المجيد. طب قاف ده حرف واحد، اهي ده حرف واحد برضو فيه في اللي احنا فاهمينه قسم واحد، ايه؟ والعصر ان الانسان لفي خسر، دي قاف واحدة اهي، والقسم هنا برضو ايه؟ واحد. والنجم اذا هوى. طيب واذا كانوا اثنين مثلا زي ياسين، زي مثلا طه، زي حاميم، زي طاسين، يقول لك برضه فيه قرآن من المفهوم لنا اتنين قسم فيه، والضحى والليل إذا سجى. يبقى كما أن فيه من الحروف المقطعة اتنين، برضه فيه من القسم ايه؟ اتنين. طب ايه تاني؟ قال طب ما قد يكون ثلاثة، بيقسم ربنا في أول سورة ثلاثة، والصافات صفة، فالزاجرات زجرة، فالتاليات دي ثلاث أقسام، برضو في حروف مبتدأ بصورة ثلاثة ألف لام ميم. طب فيها أربعة، ابتدأت الصورة بأربع أقسام، يقول زي إيه؟ يقول لك والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. الله، أدي أربعة، برضو في الحروف المقطعة في أربعة، ألف لام ميم صاد. طب خمسة، قال لك في خمسة في الأقسام اللي موجود فيها القرآن، يقول لك إيه؟ خمسة اللي هي ايه؟ والطور، ادي خمسة، برضو جه عندنا برضو ايه خمسة كاف هاي عين ايه وحاميم عين سين ايه قاف الله. اذا جاء بالمعلوم لنا عقلا خمسة اقسام وجاء برضو من الحروف خمسة اقسام. طب ما جاش اكتر من كده ابدا في المعنى. قال لك ما جابش ستة حروف ولا سبعة حروف لان لما يجيب سبعة حروف هتبقى تقيلة على اللسان لان اقصى ما يمكنه في الكلمة المجردة خمسة حروف فاقتصر عليه. لكن في الاقسام زود مثلا يقول ايه والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها بقت سبعه. لكن ما جابش الثانيه سبع حروف لانه لما يجيب سبع حروف خرج عن بنيه الكلمات في اللغه العربيه. والقسم يجي في وسط القران ويجي في اوله قلناها ده في الاول. ولكن برضه كلا والقمر في الوسط اهو والليل ايه اذا ادبر والصبح اذا اسفر الليل اذا عسعس والصبح اذا ثلاث الله. يبقى دي زايد القسم زاد على الحروف المقطعه ولا لا في انه يجيب اكثر من خمسه وانه يوجد في النصف وفي الاول. لكن دي ما زادتش عن الخمسه ولا توجدش الا في الاول لان لما يجيب الحرف المقطع في الصوره يقول ايه والفجر وليال عش والشفع والوتر قاف تبقى نشاز في وسط الكلام يبقى ما تجيش الا في الاول. ولذلك لما كان القسم يزيد في انه يجي في اول الصوره ويجي في وسطه والحروف المقطعه ما تجيش الا في الاول عمل ايه؟ خلى ديكها في 14 تيجي في 14 خد نصها الله وديكها تبقى اكثر زي بعضه لان دي متعذر انه يكون. ثانيا ان القسم فيما نفهمه ونعلمه لا في الحرف المقطع يجي بالواو والقران انما القسم في الحرف ما قالش وقاف ليه؟ لان هيبقى حرفه ايه؟ حرف يجيبه قاف من غير ايه؟ اذن فدي اعجازات الايه؟ القران. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
4: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
5: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
2: المصاب بسلس البول كيف يصلي وكيف يقرأ القرآن؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فمن كان مصابا بسلس البول وينزل عليه بصفة دائمة لزمه الوضوء ويصلي بعد ذلك ما شاء من الصلوات النافلة والفريضة، ولا ينتقض وضوءه إلا إذا جاءه أو طرأ عليه ناقض آخر، بمعنى أن يخرج منه ريح أو ينام أو يدخل الحمام، هذا ناقض آخر ينقض الوضوء. أما إذا لم يخرج منه ناقض آخر ولم ينم فيستطيع أن يصلي بهذا الوضوء الواحد ما شاء من الصلوات فريضة ونافلة. وكذلك بالنسبة لقراءة القرآن، فإن كانت القراءة بدون مصحف فلا يلزم لها الوضوء، وإن توضأ فحسن، وإن كانت من مصحف واحتاج إلى مسه بدون حائل فيلزمه الوضوء على الصحيح من أقوال العلماء، ويكفيه أن يقرأ بوضوئه هذا ما شاء من القراءة كما يكفيه ما شاء من الفرائض والنوافل ما دام لم يطرأ عليه ناقض آخر للوضوء. والله أعلم.
1: آمن إليك تضرعي ورجائي.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

0: الثامنة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم عطر بين الناس سمعتنا، واحفظ بين خلقك كرامتنا، وسدد في الخير مسيرتنا، واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، واجعلها أمنا أمانا، سلما سلاما، رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم وأيامكم وحياتكم بكل الخير. في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبتكم الزميل الدكتور وليد الحسيني. هذه فترة الصباح ليوم الأربعاء 24 من شهر ذي الحجة من عام 1447 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق 10 من شهر يونيو من عام 2026 من الميلاد. معنا خلالها من هندسة الهواء الزميل وليد سيد أحمد. أسعد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين محمد مصطفى يحيى. نتمنى لكم أوقات طيبة عامرة بالإيمان مع كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أخي المؤمن، مع إشراقة هذا الصباح وأنت تبدأ يوما جديدا، اتق الله في نفسك، واتق الله في أهلك، واتق الله في وطنك. إياك والكسب الحرام، إياك وتعطيل مصالح الناس، إياك واستغلال حاجة الناس. ضع نصب عينيك الرزق الحلال، واعلم بأنك مسؤول عن نفسك وعمن تعول. أحسن التوكل على الله، وتذكر وصية سيدنا رسول الله: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخي الكريم، ابحث عن أسباب البركة، فهي جند من جنود الله عز وجل. رزقنا الله وإياكم رزقا حلالا طيبا طاهرا مباركا فيه. اللهم آمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع يتلو علينا من سورتي القصص والشمس.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Thank you.

عليك.

يعلمون يعلم حياة النبي صلى الله عليه وسلم.

نفس الشيء.

الله يكرمك، انت عملتها الله يكرمك يا عم.

أعوذ

0: ولا
1: وان كان

الباب.

يوم

تلا علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع ما تيسر من سورتي القصص والشمس، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإحصاؤها يعني حفظها وفهم معانيها والعمل بمقتضاها.

صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله، اللهم صل عليه صلاة ترضيك، وصل عليه صلاة ترضيه، وصل عليه صلاة ترضى بها عنا، وتقضي بها حوائجنا، اللهم آمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمود علي البنا يتلو علينا من سورة سبأ.

0: استمعنا إخوة الإيمان والإسلام إلى هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورة سبأ، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا 9 إلا 10 دقائق. وقد انضم إلينا في الاستوديو الزميل توفيق المعداوي من هندسة الهواء. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، اصطفى ربنا تبارك وتعالى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعثه إلى الثقلين. جاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا، جاء ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. وأوجب ربنا تبارك وتعالى حقوقا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته، منها محبته ومحبة آل بيته والعمل بسنته وتعظيمه وتوقيره، ومنها الصلاة والسلام عليه.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائه.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يتلو علينا من أول سورة الرعد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الباب. صدق الله العظيم.
1: من سورة الرعد تلا علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم

0: أيها الإخوة المؤمنون، دخل شقيق البلخي رضي الله عنه على إبراهيم بن أدهم رحمه الله فقال له: كيف تركت أصحابك يا إبراهيم؟ قال: تركتهم إن أعطوا شكروا وإن منعوا صبروا. قال شقيق البلخي: هكذا حال العامة، لقد تركت أصحابي إن منعوا شكروا وإن أعطوا آثروا غيرهم على أنفسهم.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا من سورة المائدة.

0: نزل.
1: ماذا فعل كليم الله موسى عليه السلام لما يأس من إيمان قومه كما ذكر الله تعالى في سورة دخان؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، ما كان من كليم الله موسى عليه السلام لما يأس من إيمان قومه كما حكاه الله سبحانه وتعالى في سورة دخان، فما كان منه إلا أن دعا ربه. وعن ذلك قال ربنا: فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. لما أدرك كريم الله موسى عليه السلام تناهي قومه في الكفر وإصرارهم على التكذيب واستيأس من هدايتهم وانقطع رجاؤه من إيمانهم مع تماديهم في الإيذاء، دعا ربه أن يعذبهم وينتقم منهم وأن ينزل بهم ما يستحقون. وقوله تعالى: إن هؤلاء قوم مجرمون، تعريض بالدعاء عليهم بذكر سبب ما يستحقون له من العذاب والنكال. ولذلك سمي دعاء، أي دعا ربه بأن هؤلاء قوم مجرمون يستحقون تعجيل العذاب. قيل كان دعاؤه عليه السلام: اللهم عجل لهم ما يستحقون بإجرامهم. وقيل هو قوله تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. وقوله تعالى: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. صدق الله العظيم. هذا والله أعلم.
1: ومضى تفسيرية، دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي يتلو علينا من سورة المؤمنون.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي ما تيسر من سورة المؤمنون، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال والشيخ نصر الدين طوبار.
1: بك نستعين.

0: العاشرة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على خير إخوة الإيمان والإسلام، نواصل الرحلة الإيمانية المباركة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 41 من سورة الأنفال وحتى الآية 35 من سورة التوبة، يرتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم.

الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم. إن الله قوي شديد العقاب.

ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض

لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن

الذمه يرضونكم بافواههم وتابى قلوبهم واكثرهم فاسقون.

مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم

يعطوا الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.

يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، بدءا من الآية 41 من سورة الأنفال وحتى الآية 35 من سورة التوبة. فقرتنا التالية من المصحف المرتل نستمع إليها بمشيئة الله تعالى بعد حوالي ربع الساعة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ومتع عبده يد الإتقان
1: من كنوز المعرفة
0: وجمالا في كل شيء تجلى سبح الحسن فيه للرحمن.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين وبعد. يقول الله تعالى: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. وقال جل ذكره: ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. المتأمل في الآيتين يجد أن الله تعالى قال لنوح فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، بينما في خطابه تعالى لسيدنا يوسف عليه السلام قال فلا تبتئس بما كانوا يعملون. وهناك فرق لغوي بين يفعلون ويعملون، ومن هذه الفروق ما جاء في هاتين الآيتين. فالفرق بين الفعل والعمل أن العمل إيجاد الأثر في الشيء، وأن الفعل هو القيام بالحدث سواء كان من الإنسان أو الحيوان أو الجماد أو ممن لا يعقل. وعلى هذا فلعل السر في الفرق بين التعبير في الآيتين المذكورتين والله أعلم أن الفعل في الآية الأولى نسب إلى قوم نوح وهم كفار، والكفار أشبه بالدواب والجماد، وقد جاء هذا المعنى في القرآن الكريم كثيرا. فمن ذلك قول الله تعالى: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا، وكما في قوله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. فلذلك نسب إليهم الفعل لتشبيههم بالدواب والحيوان وما لا يعقل. لذلك قال في قصة نوح فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. أما في الآية الثانية فقد نسب العمل الذي هو من شأن العقلاء غالبا لإخوة يوسف لأنهم كانوا مؤمنين، فقال ليوسف فلا تبتئس بما كانوا يعملون. وعلى هذا فالعمل كل فعل يكون من الإنسان بقصد، وهو أخص من الفعل، لأن الفعل قد ينسب إلى الحيوانات التي يقع منها فعل بغير قصد، وقد ينسب إلى الجمادات أيضا. والعمل يستعمل في الأعمال الصالحة والسيئة، قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقال تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، وقال تعالى من يعمل سوءا يجز به، وقال تعالى حكاية عن آسيا امرأة فرعون ونجني من فرعون وعمله. وأشباه ذلك كثير في القرآن الكريم كما في قوله تعالى والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد. فالعمل في اللغة هو كل فعل وقع بقصد وهو أخص من الفعل، فليس كل فعل عملا ولكن كل عمل فعل. أما الفعل فهو التأثير من جهة مؤثر، وهو عام لما كان بإجادة أو غير إجادة، ولما كان بعلم أو بغير علم، قصد أو بغير قصد، ولما كان من الإنسان والحيوان والجمادات كما في قوله تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله، ولم يقل وما تعملوا من خير، وكقوله تعالى ومن يفعل ذلك، ولم يقل ومن يعمل ذلك، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، وكقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا من أسرار كتابك. الدكتور أشرف الفيل من علماء الأزهر الشريف.
1: من كنوز المعرفة برنامج من أعداد أمل سعد،
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: محكمات آياته عصماء.
1: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذه الحلقة، ونرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور عوض إسماعيل، الأستاذ بجامعة الأزهر. إخوة الإيمان، نواصل حديثنا حول قول الله تبارك وتعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. هذه الآية من سورة النساء، وصلنا فيها إلى قوله تعالى: من يعمل سوءا يجز به. وجه الدلالة بالمجيء بالباء في قوله يجز به.
3: الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فمجيء الباء في قول الله تبارك وتعالى يجز به للدلالة على السببية، فسبب الجزاء هو عمل السوء، كما أنها تفيد الإلصاق والملازمة، أي ملازمة الجزاء للعمل وصاحبه. وقول الله تبارك وتعالى ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، هذه الجزئية الكريمة من الآية معطوفة على جواب الشرط، وقراءة الجمهور على ذلك ولا يجد بالجزم، والعطف على جواب الشرط أفاد زيادة تأكيد على من يتوهم أن أحدا يغني من عذاب الله، أي لا يمنع ولي ولا نصير من تحقيق الجزاء ووقوعه للعمل السيء. ولذلك كان النفي هنا بلا دون لن، لأن النفي بلا نفي مطلق يستعرض الأزمنة الثلاثة: الماضية والحاضرة والمستقبل. وقرأ ابن عامر ولا يجد بالرفع على الاستئناف.
2: بعد ذلك قول الله تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. علاقة هذه الآية بالآية السابقة عليه.
3: بعدما حدثتنا الآية السابقة عن جزاء المسيء تحذيرا بقوله تعالى من يعمل سوءا يجز به، تبعتها هذه الآية لتحدثنا عن جزاء المحسن تبشيرا: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن إلى آخر الآية.
2: وهذا منهج قرآني، يعني يبين نعم عقبة السوء وعقبة العمل الصالح.
3: نعم، وبضدها تتميز الأشياء. وقول الله تبارك وتعالى ومن يعمل من الصالحات هكذا بأسلوب الشرط الذي يفيد الإيجاز والتنبيه على أهمية ما سيذكر في حيز هذا الأسلوب، أسلوب الشرط يعني. ومن في قول الله تبارك وتعالى ومن يعمل من الصالحات للتبعيض، أي ومن يعمل بعض الصالحات، لأن عمل جميع الصالحات ليس في استطاعة كل أحد، وإنما يعمل الإنسان ما في طاقته ووسعه. فكم مكلف لا يلزمه زكاة ولا يلزمه حج ولا يلزمه صوم ولا صلاة في بعض أحواله المقبول فيها عذره شرعا وعليه، فإن الذي يعمل بعض الصالحات حالة كونه مؤمنا فقد استحق الثواب. وهذا مبدأ من مبادئ الشريعة الإسلامية: الرحمة والتخفيف ورفع الحرج.
2: في قول الله تبارك وتعالى من ذكر أو أنثى، لم يقل الحق سبحانه وتعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، هذا التفصيل والتخصيص.
3: نعم، من ذكر أو أنثى، من هنا في هذه الجزئية الكريمة من الآية للبيان، أي بيان أن الأحكام الشرعية وما يترتب عليها من ثواب يشترك فيه الرجال والنساء، إلا إذا كان هناك دليل على أن أحد النوعين مختص بحكم معين لا يشاركه فيه النوع

0: وهو مؤمن. هذا القيد لإخراج غير المؤمن، لأن الكافر مهما قدم من أعمال صالحة في الدنيا فإنها لن تنفعه في الآخرة، لكن نفعه يعود عليه في الدنيا.
1: الإيمان شرط قبول الأعمال.
0: طبعا هذا لا يجدال فيه،
1: لأن هناك كان من الجاهلية من يتسم بمكارم الأخلاق بالجود والكرم والعفو، لكن هذا لا ينفعه.
0: وجوزوا على ذلك في الدنيا، نفعها عاد عليهم في الدنيا من بركة في المال، بركة في العمر، بركة في العيال، الشهرة فيما بين الناس بهذه الخصيصة أو بهذه الخليقة التي تميز بها، أو المكانة الإنسانية في دنيا الناس، أو ما إلى ذلك من المنافع التي ينتفع بها الناس جميعا في الدنيا. وما كان الله تبارك وتعالى ليظلم أحدا، لأنه رب للعباد جميعا.
1: فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. المستفاد من هذا الختام لهذه الآية،
0: أولئك إشارة إلى الذين اتصفوا بالعمل الصالح والإيمان، والإشارة بها بأولئك يعني لدلالتها على معنى بعد المكانة والمنزلة. يدخلون الجنة قرئت بالبناء للمفعول يدخلون، قرأ بذلك ابن كثير وعاصم، وكذلك في بقية القرآن الكريم، وقرأ الباقون بالبناء للفاعل يدخلون على أن الدخول مسند إليه. قال العلامة الرازي رضي الله عنه: وكلاهما حسن، يعني كلا الوجهين في القراءة حسن، والأول أحسن لأنه أفخم، وهو قراءة البناء للمفعول يدخلون، ويدل ذلك على أن هناك مثيبا أدخلهم الجنة. وليوافق أيضا قوله تعالى: ولا يظلمون، فيدخلون يوافق يظلمون. وأما القراءة الثانية يدخلون فهي مطابقة لقوله تعالى: ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم، وقوله تعالى: ادخلوها بسلام آمنين.
1: ولا يظلمون نقيرا، بينا في حلقات سابقة المقصود بالنقير، يعني من باب التذكرة.
0: نعم، ولا يظلمون نقيرا أي لا ينقصون من عملهم الصالح شيئا، ولو كان شيئا صغيرا بقدر النقير. والنقير هو النقرة الصغيرة جدا التي تكون في ظهر نواة البلحة، كأنها نقرت بمنقار طائر. هذه النقرة هي التي تنبت منها النخلة. وفي هذا الختام بيان لفضل الله تبارك وتعالى وعدله، وأنه سبحانه لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. نسأل الله تبارك وتعالى الهداية والتوفيق.
1: إخوة الإيمان، في نهاية هذه الحلقة نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عوض إسماعيل، الأستاذ بجامعة الأزهر. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا 11 إلى الربع. على خير إخوة الإيمان والإسلام، نواصل الرحلة الإيمانية المباركة مع المصحف المرتل برواية حفص عاصم، وبدءا من الآية 36 من سورة التوبة وحتى الآية 104 من السورة نفسها، يرتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين.

إلى الأرض. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.

شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ أخرجه

والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل

بهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم

المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون.

معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم

انفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضرب

ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجب

يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة

تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم

الدائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن

ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم.

0: الكتاب الرحيم. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد بدءا من الآية 36 من سورة التوبة وحتى الآية 104 من السورة نفسها. فقرتنا التالية من المصحف المرتل نستمع إليها بمشيئة الله تعالى بعد حوالي 3 دقائق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم عطر بين الناس سمعتنا واحفظ بين خلقك كرامتنا وسدد في الخير مسيرتنا واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء واجعلها أمنا أمانا سلما سلاما رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم وأيامكم وحياتكم بكل الخير. هذه فترة الضحى ليوم الأربعاء 24 من شهر ذي الحجة من عام 1447 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق 10 من شهر يونيو من عام 2026 من الميلاد. معنا خلالها من هندسة الهواء الزميل توفيق المعداوي. أسعد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين محمد مصطفى يحيى. نتمنى لكم أوقات طيبة عامرة بالإيمان مع كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم.

0: صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على خير إخوة الإيمان والإسلام، نواصل رحلة الإيمانية المباركة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 55 من سورة التوبة وحتى الآية 44 من سورة يونس، يرتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا

الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم.

العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب الحكيم.

ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون.

أديانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.

فيهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون.

مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد

يصرفون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق. أفمن يهدي إلى الحق

بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله.

ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين.

ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون

0: تظلمون. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد بدءا من الآية الخامسة بعد المئة من سورة التوبة وحتى الآية الرابعة والأربعين من سورة يونس. فقرتنا التالية من المصحف المرتل نستمع إليها بمشيئة الله تعالى في الواحدة والثلث.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: من المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج. نواصل قراءتنا وتحليلنا لكتاب شبهات مزعومة حول القرآن الكريم وردها، لفضيلة الأستاذ الشيخ محمد الصادق قمحاوي المتوفى في عام 1988. ويسعدنا أن يكون معنا ضيفا كريما لقراءة هذا الكتاب وتحليله والتعليق عليه، الدكتور عادل محمد أبو الهيثم من علماء الأزهر الشريف. ضيفنا الكريم، تكمن القيمة العلمية لهذا الكتاب في أن مؤلفه قدم فيه ردودا قوية على ما يثار حول القرآن الكريم من شبهات تتعلق بنظمه وإعجازه وجمعه ومصدريته. ومن الشبهات التي رد عليها المؤلف في هذا الكتاب ادعاء المدعين بأن هذا القرآن هو من وضع النبي محمد، بما أوتي من علم وذكاء كبير وعبقرية نادرة ساعدته على تأليف هذا القرآن. فهذا القرآن على حد زعمهم مصدره عبقرية محمد وذكاؤه النادر، وليس مصدره الوحي كما يزعمون. نتناول كلام المؤلف في الرد المفحم على هذه الشبهة.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمن تلك الشبهات الشبهة الأولى الوحي النفسي. زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مصلحا عبقريا ذا خيال واسع وإحساس عميق، فكان وجدانه يطغى كثيرا على حواسه حتى يخيل إليه أنه يرى ويسمع شخصا يكلمه، وما تلك إلا صورة أخيلته ووجدانه. والقرآن هذا إنما هو كلامه ونابع من نفسه، وقد جاء كلاما معجزا نتيجة لكلام صاحبه وعبقريته. وليس القرآن وحيا كما يقال، لأنه لم يثبت علميا أن هناك غيبا وراء المادة حتى يصح أن ينسب إليه القرآن. وزعم بعضهم أنه صلى الله عليه وسلم إنما نسب القرآن لله، مع أنه صادر من نفسه ليضفي بذلك عليه القدسية المستمدة من الله، فقد رأى بثاقب فكره أن في ذلك ما يعينه على إصلاح الناس وييسر لهم قيادهم إليه.
1: هذه هي دعواهم الباطلة. بما رد المؤلف على هذه الدعوة الباطلة؟
2: رد رحمه الله تعالى على هذه الشبهة بقوله: وردا على هذه الفرية ودفعا لتلك الشبهة نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان مصلحا عبقريا، وكان ذا ذوق سليم وذكاء وقاد، لكن ليس ذلك نتيجة تعليم ولا كثرة تجربة، وإنما كان ذلك بإصلاح الله له ظاهره وباطنه. فقد تولاه مولاه من يوم أن أراد خلقه إلى أن توفاه وألحقه بالرفيق الأعلى، فقد اصطنعه الله لنفسه ورباه على عينه ورعايته. وأما ذكاؤه ورقة إحساسه ووجدانه وعمقه وأدبه ورأفته ورحمته وشمائله، فهي أكثر من أن تعد وتحصى، فقد عجز الأولون عن حصرها، ويكفي في ذلك قول الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وأما إنكارهم الوحي واستبعادهم ذلك، ليس إلا نتيجة انطماس بصائرهم واتخاذهم ذلك أداة للفتنة وستارا يقضون من ورائه وطرا للغواية ومأربا للإباحية وسبيلا إلى هدم الأديان وضلال بني الإنسان. فقولهم هذا إن القرآن من كلام محمد ونابع من نفس إلى آخر الشبهة افتراء وكذب واختلاق وحقد، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ثم استدل رحمه الله تعالى على الوحي بأدلة نقلية وعقلية. قال: فأما الأدلة النقلية فما رواه البخاري في صحيح عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ قال صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي، فيفصم عني، وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة: ولقد رأيته صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. صلوات ربي وسلامه عليه.
1: طبعا الأدلة النقلية وحدها لا تكفي لإقناع هؤلاء المنكرين أساسا للقرآن والحديث، وهنا يقدم المؤلف أيضا ردودا عقلية ومنطقية لا يملك صاحب العقل السليم ردها.
2: أما الأدلة العقلية التي ساقها المؤلف رحمه الله فقد قال: فلنعلم جميعا أن أعداء الوحي ومنكريه لا يؤمنون بالأدلة الشرعية النقلية، وإنما يؤمنون بالعقل وعلى الطريقة التي يستسيغونها وبالعلم الذي تواضعوا عليه في اصطلاحهم الحديث، وهو جملة المعارف اليقينية التي وصل إليها البحث العلمي الجديد في الوجود وكائناته، من جعل الشك أساسا للبحث والاستناد إلى القاطع الذي يؤيده الحس دون غيره. فهم يقدمون الشك ويمعنون فيه، ثم لا يعترفون إلا بالحسيات ولا يحفلون بمجرد العقليات، ومن هنا حبسوا أنفسهم في سجن المادة ومكثوا حينا من الدهر ينكرون ما وراء المادة ويسرفون في الشكوك إلى أبعد الحدود. أيضا استطاع العلم الحديث أن يملأ بعض اسطوانات الجماد الجامد بأصوات وأنغام وبقرآن وكلام على وجه يجعلها حاكية له بدقة وإتقان، وبين أيدينا من ذلك الشيء الكثير الذي لا سبيل إلى إنكاره. أبعد هذه المخترعات القائمة يستبعد على القادر جل وعلا بواسطة ملك ومن غير واسطة ملك أن يملأ بعض نفوس بشرية صافية من خواص عباده بكلام مقدس يهدي به خلقه ويظهر به حقه على وجه يجعل ذلك الكلام منتقشا في قلوب رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يحكيه بدقة وإتقان؟
1: نعم، ومع ذلك يظل أقوى رد منطقي وعقلي على هؤلاء المدعين ما عرف به النبي محمد صلى الله عليه وسلم بين قومه من صدق وأمانة، حتى لقبه قومه بالصادق الأمين، بل دان له ألد أعدائه بهاتين الخلتين الكريمتين الصدق والأمانة. وهذا مدخل منطقي سديد يرد منه المؤلف على هؤلاء المدعين للكاذبين.
2: قال رحمه الله في ختام الرد: وإني لا أعتقد أن هؤلاء الملاحدة قد غاب عنهم أنهم يتحدثوا عن أكرم شخصية عرفها التاريخ طهرا ونبلا وشرفا، وذهلوا عن أنهم يمسون بافترائهم هذا أسمى مقام اشتهر أمانة وصدقة. فكان صلى الله عليه وسلم إذا مر بقومه يشيرون إليه بالبنان قائلين: هذا هو الصادق الأمين، وقد نزلوا على رأيه ورضوا بحكمه في حادثة اختلافهم على من يضع الحجر على الكعبة. والعقل المنصف قال: ولا يزعل على الناس ثم يكذب على الله عز وجل، كلا وألف كلا، ولكن المنافقين لا يفقهون. وهذه الشبهة وليدة غفلة عما تضمنه القرآن العظيم من تلك الندوات العلمية وأنبائه الغيبية وهدايته الخارجة عن أفق العادة في كافة النواحي البشرية فردية كانت أو اجتماعية، لا سيما أن الآتي بهذا القرآن رجل أمي في أمة أمية كانت في أظلم عهود الجاهلية.
1: سنواصل إن شاء الله تعالى قراءتنا وتحليلنا لهذا الكتاب. إخوة الإسلام والإيمان، في ختام هذا اللقاء نتقدم بخالص الشكر لضيفنا الكريم الدكتور عادل محمد أبو الهيثم من علماء الأزهر الشريف، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: اقرأ وربك ملهم سبحانه
0: المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ أحمد نعينع يتلو علينا من سورة السجدة.

0: من سورة السجدة، تلا علينا القارئ الشيخ أحمد نعينع.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ابن القيم. إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال حديثنا موصولا عن معاصي القلوب ومعاصي الجوارح، وفي ضيافتنا الأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي، عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر الشريف. أهلا بحضرتك.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: أردت في هذه الحلقة سيادتك أن تضرب بعض الأمثلة لمعاصي القلوب ومعاصي الجوارح.
2: أحمدك ربي وأستعينك، وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ركزنا في الحلقة السابقة على أن هناك معاصي في الباطن كما أن هناك معاصي في الظاهر، وأن المسلم مطالب بأن يبتعد عن الأمرين لقول الله تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه.
1: عاوزين نوضح مثال برضه يقرب للسادة.
2: نعم، يعني أنا أقول كما أن الله عز وجل أمرك أن تصلي، أمرك في الباطن أن تخلص الصلاة والنية لله عز وجل. كما نهاك الله عن ارتكاب الفواحش في الظاهر، نهاك الله عز وجل أن تحقد على الناس، أو أن يكون في قلبك غل للناس، أو في قلبك كبر على الناس، أو في قلبك عجب بنفسك. فالله أمرك أن تتطهر من الباطن كما أمرك ربي أن تتطهر من الأمور الفاسدة في الظاهر.
1: نعم.
2: أريد اليوم أن أقول: ما من إنسان إلا ويقع في المعاصي، لأننا لسنا ملائكة ولسنا أنبياء. المهم ألا يستكبر الإنسان بمعصيته على ربه، إنما الإنسان يحاول أن يتوب ويحاول أن يرجع. في صحيح مسلم قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فلان كان يفعل كذا وكذا من المعاصي، والمعاصي لا تكفر الناس خلافا لما يدعيه الجماعات الإرهابية.
1: يسدون
2: الباب.
1: المعاصي
2: لا تكفر
1: الناس.
2: المعاصي لا تحجبك عن باب الله. أنا أركز على هذا: المعاصي لا تكفر، المعاصي لا تحجبك عن باب الله عز وجل. يعني أذكر قضية أو مثالا مر بي في حياتي منذ أكثر من 30 سنة. كان هناك رجل يعني يسكن بجوارنا يعني يشرب الخمر وسكير، ووجدناه ذات يوم في المسجد واليوم الثاني في المسجد. فتحدثت معه، كان يركب وراء واحد ما يسمى بالموتوسيكل أو الفيسبا آنذاك، وعند سيدنا الحسين في صلاة الفجر سمع أذان الفجر. فيقول لي، رفعت رأسي إلى السماء وقلت له: يا رب أريد أن أتوب مما أنا فيه، يرضيك الفضايح دي كلها، أنا راجع كل يوم البيت أطوح وسكران،
1: توب علي يا رب،
2: توب علي. قال لي فرجعت البيت، قمت وجدت نفسي عايز أتوضى وعايز أصلي وعايز أدخل المسجد.
1: هداه الله وتاب.
2: فيأتي واحد بقى فيه عقد متكبر، ونحن شاهدنا هذا في أمثلتنا في الحياة. وجدنا من الناس من يقول لك: فلان هذا ملتزم، الأخ ده ملتزم، وده غير ملتزم، والملتزم بالظاهر يتكبر على العصاة. هنا يصور الرسول عليه الصلاة والسلام أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، وأن الله قال، أوحى إلى جبريل: من ذا الذي يتألى علي
1: الله
2: ألا أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. في هذا الحديث ابن عطاء الله له حكمة، يقول: رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. يعني المعصية التي تجعلك ذليلا على باب الله وتلجأ إلى ربك خير من الطاعة التي تورثك العجب والكبر. في الحقيقة ابن عطاء الله في الظاهر يقارن بين معصية وطاعة، لكن لو دققت النظر في كلام سيد ابن عطاء الله لوجدت أن الرجل يقارن بين معصيتين: معصية في الظاهر، فلان ارتكب معصية في الظاهر، وفلان آخر الذي يعترض عليه ارتكب معصية في الباطن وهي العجب والكبر، لماذا أنت بطاعتك تتكبر على عباد الله العصاة؟ وظيفتك أنت المسلم، وظيفتك أن تدعو لهم بالهداية، وظيفتك أن تأخذ بأيديهم إلى طريق الله، لكن ليس من وظيفتك أن تتحكم وأن تقول والله لا يغفر الله لفلان، لأن المغفرة وعدم المغفرة بيد الله، ليست بيدك حتى تقول والله لا يغفر الله لفلان.
1: يا توبة أهدت للقلب راحته وأبعدت عنه ما يشقي وما يودي، إن عدت للذنب عودي لي بمغفرة، لا تتركيني أعاني ذله عودي. في نهاية هذا اللقاء مستمعينا الكرام، أشكر باسمكم الأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي، عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر الشريف، وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله، هذه تحياتي وتحيات الزميل سامي الحلو من الهندسة الإذاعية.

0: الدين القيم. إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، هذه طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقرأها علينا الزميل الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. رواه الترمذي والنسائي، حديث حسن صحيح. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر السوء، والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقا. رواه أحمد وإسناده صحيح على شرط مسلم. وعن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله فاستقم. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب للناس ما يحب لنفسه، وحتى يحب المرأة لا يحبه إلا لله عز وجل. رواه أحمد وإسناده صحيح على شرط الشيخين. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير. رواه ابن حبان. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان يتلو علينا من سورة إبراهيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورة إبراهيم، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، بمشيئة الله تعالى في حوالي 5:05 نحن على موعد مع الفترة المفتوحة الإسلام والحياة، موضوعها دور الأسرة في بناء المجتمع، مسؤولية وأمانة. ضيفها فضيلة الدكتور عادل محمد أبو الهيثم من علماء الأزهر الشريف، يحاوره من أسرة المذيعين الزميل الدكتور علاء عرابي. قرآن المغرب بمشيئة الله تعالى في حوالي 17:10 بصوت القارئ الشيخ محمود البجرمي، والتلاوة من سورتي النحل والإسراء. في 10:15 من سهرة الليلة نحن على موعد مع الأمسية الدينية، أمسية الليلة مسجلة من مسجد السادة الأشراف الأدارسة بدراو في أسوان، فيها تلاوة للقارئ الشيخ محمود الحلفاوي وكلمة للأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي الأستاذ في جامعة الأزهر الشريف، وتختتم بابتهال للمبتهل الشيخ يسري معتوق. الأمسية إعداد وتقديم خالد الزنفلي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع هذا الابتهال والشيخ محمود علي عوض الله.

كما المبتهل الشيخ محمود علي عوض الله هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الواحدة إلا 6 دقائق حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. يحين الآن موعد أذان الظهر، يرفع النداء الشيخ علي محمود.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، أذن الشيخ علي محمود بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. أذان العصر يحين موعده بمشيئة الله تعالى في 4:30. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمد بدر حسين يتلو علينا من سورة الفرقان.

0: من سورة الفرقان تلا علينا القارئ الشيخ محمد بدر حسين، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى هذه الحلقة الجديدة من الكتابات الإسلامية التي أعدتها الزميلة شيرين أحمد ماجد، معكم في قراءتها محمد مصطفى يحيى من أسرة المذيعين. إخوة الإيمان والإسلام، إن الرضا من أعظم مقامات الإيمان ومن أجل منازل اليقين، وهو ثمرة معرفة العبد بربه وإيمانه بحكمته وعدله ورحمته. الرضا من أجل العطايا التي يمنحها الله لعباده المؤمنين، فالرضا ليس مالا يدخر ولا جاها يكتسب ولا منصبا ينال. الرضا سكينة يضعها الله في القلب، فإذا امتلأ بها عاش صاحبها مطمئنا. حول هذا الموضوع نطالع مقالا تحت عنوان الرضا جنة القلب في الدنيا من موقع دار الإفتاء، جاء فيه إن معنى الرضا هو أن يطمئن قلب العبد إلى تدبير الله، فلا يعترض على قضائه ولا يسخط من أقداره أو يرفضها، بل يعلم أن الله سبحانه أرحم به من نفسه، وأن اختيار الله له خير من اختياره لنفسه، وأن ما قدره الله واقع لا محالة، وأن الخير كل الخير فيما اختاره الله، حتى إذا اشتدت به الخطوب وإذا حرم العبد من هذه النعمة عاش قلقا مضطربا، ولو اجتمعت له أسباب الدنيا كلها. وإذا نظرنا إلى واقع الناس اليوم وجدنا أن كثيرا من الهموم والأحزان والاضطرابات النفسية ترجع إلى ضعف الرضا، فهذا ساخط على رزقه، وذاك متبرم من عمله، وآخر لا يرى إلا ما عند غيره، ورابع يحزن على أمر فاته، وخامس يعيش قلقا دائما على أمر لم يقع بعد. وإذا أيقن هؤلاء جميعا أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، صدق الله العظيم، لهان عليهم كثير مما يجدون. وحقيقة الأمر أن الرضا لا يعني ترك السعي والعمل، فالمريض يطلب العلاج، والطالب يجتهد في دراسته، وصاحب الحاجة يأخذ بالأسباب، ولكن قلبه في أثناء ذلك كله مطمئن إلى قضاء الله، راض بما يقسمه الله له، يعلم أن النتائج بيد الله وحده. ومن أعظم أسباب الرضا معرفة الله حق المعرفة، وكثرة ذكره سبحانه وتعالى، وحسن الظن به، واليقين بأن ما عند الله خير وأبقى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه قائلا وأسألك الرضا بعد القضاء، وكان يعلم أصحابه صلى الله عليه وسلم أن يقولوا صباحا ومساء رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وأخبرنا الحبيب صلى الله عليه وسلم أن من قالها كان حقا على الله أن يرضيه. من أسباب الرضا القناعة بما قسم الله، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. فليس الغنى بكثرة الأموال، وإنما الغنى الحقيقي غنى النفس. وكم من إنسان يملك الكثير ولا يزال يطلب المزيد، وكم من إنسان قليل المال لكنه يعيش سعيدا مطمئنا. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عن الصحابة أجمعين: إن الله بقسطه وعدله جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. من أعظم ما يعين العبد على الرضا أن يتذكر أن البلاء ليس دائما علامة غضب، بل قد يكون علامة محبة ورفعة عند الله تبارك وتعالى. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. وإن الله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول: أصبحت وما لي سرور إلا في مواقع القضاء والقدر، إن تكن السراء فعندي الشكر، وإن تكن الضراء فعندي الصبر. إخوة الإيمان، إن الرضا لا يغير الأقدار، لكنه يغير القلوب. ولا يرفع البلاء دائما، لكنه يرفع ألم البلاء. ولا يمنع المصائب، لكنه يمنح صاحبها قوة الثبات وحسن التلقي. فاسألوا الله دائما نفسا مطمئنة تؤمن بلقائه، وترضى بقضائه، وتقنع بعطائه. ولنكن ممن قال الله تبارك وتعالى فيهم: رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه.
1: من يطلب الرحمن.

0: إخوة الإيمان والإسلام، بهذا الفاصل من الابتهالات للمبتهل الشيخ علي الحسيني والذي اختاره لنا الزميل توفيق المعداوي، نصل بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية التي أعدتها الزميلة شيرين أحمد ماجد. كنت معكم في قراءتها محمد مصطفى يحيى من أسرة المذيعين. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على خير إخوة الإيمان والإسلام، نواصل الرحلة الإيمانية المباركة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 45 من سورة يونس، يرتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين.

يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين.

يزيد. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، وقضي بينهم بالقسط،

لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم.

العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض

هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم

فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون.

وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم

يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل.

ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.

ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه

0: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد ما تيسر من الآية 45 من سورة يونس وحتى الآية 24 من سورة هود. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم بمشيئة الله تعالى في 3:07.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه سحر فاروق.
1: أبنائي طلائع الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد.
2: قصدت

0: يسعدنا اليوم أن يكون معنا نماذج متفوقة حافظة لكتاب الله تعالى. نتعرف على الابن
1: عبد المنعم محمد عبد المنعم، طالب بالصف السادس الابتدائي، وأنا من قرية سراوة مركز أشمون محافظة المنوفية. من الله علي بحفظ كتابي الكريم منذ الصغر، ودرست أحكام التجويد على يد فضيلة الشيخ مصطفى وهبة، ثم أكملت دراستها على يد فضيلة الشيخ رجب محمد عبد الحكيم، وأعمل حاليا على إتمام حفظ القرآن الكريم وإتقان أحكام التجويد، ثم دراسة القراءات العشر وما يتعلق بها. وأخص بالشكر خالي الفاضل محمد أحمد إبراهيم أبو حمد الذي يحرص دوما على تشجيعي ودعمي في موهبة التلاوة.
0: أستمع منك إلى ما تحفظ من سورة الرعد، تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: لبنى عبد المنعم محمد، الصف السادس الابتدائي من محافظة المنوفية. أستمع منك إلى ابتهال في حب رسول الله، تفضل.
1: سبحان

0: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. أبنائي طلائع الإيمان، نأتي إلى نهاية هذه الحلقة التي كنا فيها مع هذا النموذج الطيب المشرف لابن
1: عبد المنعم محمد عبد المنعم كمال، طالب بالصف السادس الابتدائي.
0: ولكم تحياتي وتحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، وإلى لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: كنتم مع طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه سحر فاروق.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي، هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك، فعاملنا يا مولانا بالإحسان، إذ الفضل منك وإليك. اللهم لا تنسنا ذكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تؤمنا مكرك، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم اجعل أنسنا بك، واعتمادنا عليك، وافتقارنا إليك، واغننا بفضلك عمن سواك، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تكون لكل خير جامعة ومن كل شر مانعة، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فترة إذاعية جديدة تستمر معكم بمشيئة الله تعالى حتى الخامسة، وكنتم في فترة سابقة بصحبة الزميل الدكتور محمد مصطفى يحيى، ونسعد بصحبتكم خلال هذه الفترة من هندسة الهواء الزميل توفيق المعداوي، ومن أسرة المذيعين محدثكم عماد عطية. نرجو لكم أطيب الأوقات مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، نبدأ فترتنا بالقرآن الكريم. القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي يتلو علينا ما تيسر من سورة الشورى.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تلا علينا القار الشيخ محمد محمود الطبلاوي ما تيسر من سورة الشورى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم
1: إيمان عرفة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة نتحدث فيها عن التدرج في بناء الشخصية المسلمة. بداية نرحب بفضيلة الدكتور جميل أحمد علام، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
3: أهلا بكم وبالسادة المستمعين والمتابعين، وأهلا بأسرة البرنامج وأسرة الإذاعة ومن وراء الميكروفون.
2: دكتور جميل، من أسس بناء الشخصية في الإسلام التدرج، كيف نقتدي بهدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في بناء الشخصية المسلمة؟
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فإن التدرج سنة إلهية في دعوة الناس إلى الاستجابة لشرع الله عز وجل. ومن هنا نرى آيات القرآن الكريم على سبيل المثال تنزل مفرقة بحسب الحوادث، بدءا من سورة العلق إلى آخر سورة من سور القرآن الكريم نزلت، سواء كانت سورة المائدة في أحكامها، أو بدءا من الفاتحة في المصحف، وانتهاءا بسورة الناس في ختام المصحف الشريف. فنزل القرآن الكريم في مكة متدرجا،
2: نعم،
3: ليؤسس للعقيدة. ثم نزل القرآن بعد ذلك أيضا في المدينة متدرجا بما يسمى بالقرآن المدني، في المدينة وما حولها في 10 سنوات، بعد 13 سنة مكة وما حولها القرآن المكي، ليؤسس لكيفية تطبيق العقيدة في العبادات وفي المعاملات والأحكام التفصيلية. وهذا يمثل تدرجا في التشريع الإلهي وسنة التدرج في تعليم الناس دين الله تبارك وتعالى. وهذا التدرج أيضا سنة إلهية كذلك أيضا حتى في بيان الأحكام. فمثلا أحكام الخمر لم تنزل مرة واحدة بالنهي مباشرة، لكن نزلت متدرجة. وفي أول مرة يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهم. ثم يأتي لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ثم يأتي بعد ذلك قول الله تبارك وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والرجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. لو جاء من أول مرة ربما لصدم الناس وأبوا أن يدخلوا في الإسلام. فهذا التدرج سنة إلهية. فما بالنا عندما نجد هذا التدرج أيضا في صناعة الإنسان، في نمو الإنسان، في عملية التربية، في تكوين الشخصية، وخاصة الإنسان أيضا متدرج النمو.
2: نعم.
3: فيولد من بطن أمه جنينا إلى رضيع إلى فترة حضانة، ثم بعد ذلك ينشأ هذا الطفل صبي غير مميز، ثم صبي مميز اللي يسموها في التعريفات الأجنبية فترة المراهقة، تبدأ هنا في الإسلام فترة الصبا، ثم بعد كده فترة الشباب، ثم بعد ذلك فترة الشيخوخة. هذا التدرج في النمو الخلقي يصاحبه أيضا تدرج في التعليم والتربية والتوجيه، جاء به الإسلام وجاء به القرآن الكريم في كيفية توجيه هؤلاء. فمثلا نجد أحكام للأطفال خصوصا في القرآن الكريم، كآيات الاستئذان والعورات في سورة النور مثلا.
2: أحكام للأطفال تختلف عن أحكام للكبار.
3: للكبار.
2: تمام.
3: إذن هذا التدرج موجود بما يتناسب حتى مع الطبيعة السنية، وهذا أيضا يبين أهمية التدرج في بيان الأحكام وتعليمنا أيضا للناس الأحكام، وليس مجرد وضع أحكام الإسلام قهرا قصرا. لا، ده الإسلام فيه هذا التدرج للإقناع والتدرج للإمتاع،
2: نعم.
3: والتدرج أيضا لصناعة الشخصية المسلمة الثابتة،
2: نعم.
3: على منهج الله تبارك وتعالى.
2: إذن دكتور جميل، كيف نتدرج في التربية الأخلاقية للأبناء من أجل بناء شخصية متزنة، ليست شخصية متشددة صلبة، أو العكس شخصية منقادة للآخرين هشة من الداخل؟
3: هذا التوازن في صناعة الشخصية المسلمة أو تكوين الشخصية المسلمة بالتربية الإسلامية القائمة على مبدأ التدرج،
2: نعم.
3: باعتباره قاعدة من قواعد التشريع الإلهي،
2: نعم.
3: نجد هذا التدرج في العناية أولا بالأصول قبل الفروع، أن يتعلم الآباء والأمهات والمربين والمثقفين أن يتعلموا كيف يبدأوا بالأصول قبل الفروع، أن يتعلموا كيف يقدموا الكليات قبل الجزئيات والفرعيات، أن يتعلموا كيف يقدموا الفرائض،
2: نعم.
3: قبل السنن،
2: نعم.
3: والنوافل. كذلك أيضا يتعلموا كيف يقدموا ويربوا الناس على علاج أمراض القلوب والنفوس التي تفسد الفطرة، قبل علاج سلوكيات الجوارح.
2: ما هي الأصول التي يقدمونها قبل الفروع؟
3: نعم، الأصول العقيدة. أنا عندي الأصل، أساس الدين كله،
2: نعم.
3: يبدأ بمعرفة الله،
2: نعم.
3: إذن لابد أن أعلم ابني العقيدة، ثوابت العقيدة. فما أجي أتكلم في العقيدة بقى أنا عندي في علم العقيدة 7 ثوابت أساسية في تكوين علم العقيدة في حياة المسلم: معرفة الله وحقوقه، معرفة الرسول والأنبياء والمرسلين،
2: نعم.
3: وحقوقهم وخاتمهم صلى الله عليه وسلم، والكتب، سمعيات الإيمان بالأجل والرزق والملائكة وعالم الجن وكيفية التوقي منهم وسؤال القبر ونعيمه ويترتب عليه علامة الساعة ومقدمتها وأشراطها وكيفية الحذر من الفتن، أحداث الساعة نفسها وما هي الأعمال التي تفضي إلى نجاح الإنسان وتفوقه ونجاته يوم القيامة، ثم أيضا الإيمان بالقضاء والقدر، 7 أمور. يبقى دي أساسيات عقيدة لابد أن نركزها في حياة المسلم. ثم أبدأ
2: هذه أصول الدين،
3: طبعا أصول الدين في،
2: نعم.
3: العقيدة،
2: نعم.
3: ثم أبدأ في أصول الدين في إيه؟ الفرائض،
2: نعم.
3: في الصلوات، ثم الزكاة، الصيام، الحج، المعاملات، التعاملات، حقوق الوالدين، حقوق الإخوة، حقوق الأقارب، ذوي الرحم، العطف على الفقراء واليتامى، وهكذا. أبدأ بالترتيب بالأصول ثم الفروع. كذلك أيضا نجد طهارة القلب بأن أتتبع السلوكيات النفسية للشخص من مهده عشان يتربى تربية سليمة بعيدة عن الميول المنحرفة اللي هتفسد بعد كده الجوارح،
2: نعم.
3: قبل ما أتكلم على الجوارح، يبقى إذن عندي هنا في قواعد وأصول تتدرج لصناعة أو صياغة الشخصية المسلمة القوية المتزنة.
2: ما الذي يترتب على تقديم الفروع قبل الأصول في التربية الخاصة بالأبناء؟
3: يؤدي ذلك إلى خلل. هذا الخلل خلل في الفهم، وخلل أيضا في النتائج المترتبة على هذا الفهم. فعندما يعتني بسنن ويترك فرائض سيتحول إلى إنسان مقصر في واجبات،
2: نعم.
3: ومهمل في فرائض، وهذا الإهمال في الفرائض سيجعله إنسانا لا يدري كيف يؤصل الأمور في مواجهة المشاكل،
2: نعم.
3: فلما يجي مثلا واحد كل اهتماماته بالسنن، طب والأصول،
2: نعم.
3: طب الثوابت فين؟ وده النهاردة مشكلة احنا بنعاني منها النهاردة، عندما نرى كثير من الناس يهتمون بسنن والفرائض ضائعة،
2: نعم.
3: هل يمكن نتيجة هذا الإهمال وهذا التسيب أن يتحقق قوة أو عزة أو نجاح؟ لا يمكن،
2: نعم.
3: لأنه لم يبدأ بالبنيان الذي أمر الله به الرسول صلى الله عليه وسلم،
2: بقواعد هذا البنيان،
3: بقواعد هذا البنيان،
2: نعم.
3: الرسول صلى الله عليه وسلم بيدينا مثال حتى في التربية في داخل الأسرة وداخل البيت، التدرج مع الأطفال في العبادة مثلا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا إيه؟ صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7،
2: نعم.
3: في فترة سنية أدي تدرج،
2: نعم.
3: طب أكثر من 7، قال: واضربوهم عليها وهم أبناء 10. والضرب هنا مش ضرب كسر لا، ده تحذير وتوبيخ، وليس قتلا ولا تكسيرا ولا جرحا. واضربوهم عليها وهم أبناء 10، هذه تدرج من سن 7 لسن 10،
2: نعم.
3: ثم قال: وفرقوا بينهم في المضاجع. إذن لابد علينا أن نراعي هذا الترتيب وهذا التدرج، لأن الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهله وماله وولده. هذه التربية هي اللي صنعت لنا عبد الله بن مسعود الذي قال وهو يمشي فرحا يوم فتح مكة منبهرا، اللي الناس كان بيقولوا رجلاه قدماه دميمتان صغيرتان فنطاحك منها، فيقولون له كيف تمشي هذا اليوم كده شامخ القامة؟ قال أتدرون عبد من أنا؟ هذه العبودية لله عز وجل كفابي عزا أن أكون لله عبدا، وكفابي شرفا أن يكون لي ربا.
2: الله، كل الشكر لفضيلة الدكتور جميل أحمد علام الأستاذ بجامعة الأزهر، وشكرا لمهندس الصوت سامي الحلو، وشكرا لكم مستمعينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم
1: إيمان عرفة،
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ محمود عبد الحكم يتلو علينا ما تيسر من سورة الحشر.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض

من سورة الحشر، تلا علينا القارئ شيخ محمود عبد الحكم، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. مع هذا الابتهال للشيخ محمود هلال.

0: استمعنا إلى المبتهل الشيخ محمود هلال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود طيب كريم إخوة الإيمان إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم. يرتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد ما تيسر من الآية 25 وحتى الآية 12 بعد 100 من سورة هود.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه

فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون

فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب.

قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.

داود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت

مهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل

الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى

وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق

0: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارو شيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد ما تيسر من الآية 25 وحتى الآية 12 بعد 100 من سورة هود. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم في الواحدة صباحا بمشيئة الله تعالى. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، على مدى 10 دقائق نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي لما تيسر من سورة البقرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من سورة البقرة، تلا علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا وسهلا بحضرتك وبكل السادة المستمعين الكرام.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات وعد منها وقتل النفس التي حرم الله سبحانه وتعالى إلا بالحق. فنريد إلقاء الضوء على حرمة قتل النفس.
2: الحمد لله وصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه وبعد. إن الناظر والمتأمل في كتاب ربنا سبحانه وتعالى وفي سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يجد أن الله سبحانه وتعالى يدعو إلى المحافظة على النفس. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. وهذه دعوة ورد على من يقومون بالانتحار من خلال قيامهم بأخذ الحبة السوداء أو حبة الغلال، أو من خلال شرب بعض السموم وما إلى ذلك، أو من خلال الإلقاء بأنفسهم في أماكن أو من مرتفعات من أجل أن يقوموا بالخلاص من هذه الحياة. فهذا أمر مرفوض في الإسلام، لأن الله سبحانه وتعالى هو أرحم بنا من آبائنا ومن أمهاتنا، وأن ما يحل بالإنسان من ابتلاءات ومن مصاعب في هذه الحياة إنما هي بقدر الله سبحانه وتعالى في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. فعلينا أن نسعى دائما وأبدا إلى المحافظة على أنفسنا، حتى أن الله سبحانه وتعالى حذرنا من أن يرد الإنسان مورد التهلكة. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ومما لا شك فيه أننا في هذه الأيام نحتاج إلى أن نقوم بإيصال هذه الرسالة إلى شبابنا الذين يقومون بتناول المخدرات أو بتناول المسكرات أو بتناول الخمور، حتى نرى أن بعض الشباب لا يستطيع أن يقف على قدميه، وتراه على الأرض لا يقوى على القيام، وتراه يتكلم بكلمات غير مفهومة، وتراه قد صار بدنه ضعيفا لأنه وقع في تناول المسكرات وفي تناول المخدرات. فهذه من الأمور التي نهى عنها الإسلام وحذر منها الإسلام. ومن الناحية الأخرى، أن الله سبحانه وتعالى أمرنا ونهانا من أن نقع في أمر حرمه الله سبحانه وتعالى، وتوعد بالعقوبة الشديدة على من أقدم على قتل إنسان بغير حق. قال ربنا سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. إلى هذا الحد، نعم إلى هذا الحد، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمنا قائلا: الآدمي بنيان الرب ملعون من هدمه. الآدمي بنيان الرب أي الذي بناه إنما هو الله سبحانه وتعالى ملعون من هدمه. فهكذا يعلمنا ربنا سبحانه وتعالى أنه لزاما علينا أن نحافظ على أنفسنا ونظام، وأيضا أن نحافظ على غيرنا، فلا نقدم على التهلكة ولا نقوم بقتل النفس، لأن العاقبة ستكون وخيمة. وقد صور لنا الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته أن المقتول والقاتل يأتون بين يدي الله سبحانه وتعالى، والمقتول يمسك بيديه في القاتل ويقول: يا ربي سل هذا لما قتلني، سل هذا لما قتلني. فهنا ينبغي علينا أن ننتبه إلى أن النفس من المقاصد الشرعية التي أمر الإسلام بالمحافظة عليها، فلزاما علينا أن نحافظ على أنفسنا وأن نحافظ على غيرنا، ولا نقدم أبدا على إزهاق نفس بغير حق، لأننا سنحاسب عليها بين يدي الله سبحانه وتعالى. ربنا يقول: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن. وقال ربنا سبحانه وتعالى محذرا من الوقوع في هذه الجريمة: ولكم في القصاص حياة، فمن وقع في قتل نفس فلا بد أن يقتص منه كما علمنا ربنا سبحانه وتعالى. والله أسأل أن يجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر الشريف، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ مصطفى إسماعيل يتلو علينا ما تيسر من سورة الأنبياء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وعرفناها. أفهم يؤمنون؟

0: تل علينا القار شيخ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سورة الأنبياء.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم

0: أيها الإخوة المؤمنون، اجتمع قس بن ساعدة وأكثم بن صيفي، فقال أحدهما لصاحبه: كم وجدت في ابن آدم من العيوب؟ فقال: هي أكثر من أن تحصى، والذي أحصيته 8000 عيب، ووجدت خصلة إن استعملتها سترت العيوب كلها. قال: ما هي؟ قال: حفظ اللسان.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأها الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شأن الركعتين عند

0: طلوع الفجر لهما أحب إلي من الدنيا جميعا، رواه مسلم. وفي رواية قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وعنها رضي الله عنها، أي عن السيدة عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين قبل الفجر، وكان يقول: نعم السورتان هما، يقرأ بهما في ركعتي الفجر: قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون، رواه ابن ماجه في صحيحه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن، رواه أحمد في مسنده. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد قليل نستمع إلى فقرة من المصحف المجود للقارئ شيخ محمود خليل الحصري، حيث يتلو علينا ما تيسر من سورة الشعراء من الآية 11 بعد 100 وحتى الآية 200. أما الآن فيقدم لهذه التلاوة الأستاذ الدكتور محمد سيد أحمد المصير.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فقراءة اليوم المباركة تبدأ من قول الله تعالى في سورة الشعراء: قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. أيها السادة، سورة الشعراء من السور المكية التي نزلت قبل الهجرة، وتستعرض سلسلة من تاريخ الأنبياء يتبين منها رحمة الأنبياء بأقوامهم وعنف الكافرين المكذبين، وسنة الله في نصر عباده المؤمنين رغم قلة عددهم وعددهم. قال الله تعالى: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. ونقف خاشعين في تلاوة اليوم أمام قصة نوح عليه السلام، عندما رفض كبراء قومه الإيمان برسالته لأن أتباعه ضعفاء، وتلك حجة ضاحضة قالها السفهاء لكل نبي. ونزل الوحي ليقول على لسان نوح عليه السلام: وما أنا بطارد المؤمنين، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، إن أنا إلا نذير مبين. فاتجه القوم إلى سلاح العنف، قالوا: لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. واتجه نوح إلى ربه بالدعاء على قومه، فاستأصلهم الطوفان وهم ظالمون. ثم ساقت الآيات ملخصا لقصة هود عليه السلام مع قومه عاد، الذين أمدهم الله ببسطة الجسم وكثرة البنين وعظمة البناء والتشييد ونماء الزروع والثمار، لكنهم كفروا نعمة الله عليهم ورفضوا الإيمان بالرسالة التي حملها الله لنبيهم هود واستكبروا في الأرض. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. وكانت العاقبة نصرا لهود عليه السلام وهلاكا للطغاة الكافرين بريح صرصر عاتية استمرت بضعة أيام جعلت القوم صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. وتنتقل التلاوة إلى قصة ثمود قوم صالح، وكانوا كسلفهم قوم عاد في رغد من العيش وقوة من البدن ونهضة عمرانية كبيرة، ورفضوا دعوة الحق واتهموا نبيهم صالحا عليه السلام بالسحر عندما أخرج لهم بقدرة الله من الصخرة ناقة عشراء تدر عليهم لبنا يكفيهم يوما كاملا، وأمرهم أن يجعلوا الماء قسمة بينهم وبين الناقة، يوما لهم يشربون الماء ويوما للناقة يشربون فيه لبنها. ولم يعجبهم ذلك، فانبعث أشقاهم وعقر الناقة بتفويض منهم، فأخذهم الله بزلزال شديد حطم دورهم وصيحة عظيمة اقتلعت قلوبهم، وجاءهم من الأمر ما لم يكونوا يحتسبون. وتنتقل التلاوة إلى قصة لوط عليه السلام الذي جاء ليصلح الأخلاق وليرد النفوس إلى الفطرة السوية في الزواج الشريف بدلا من إتيان الذكور وترك الإناث. وتختم التلاوة بقصة شعيب عليه السلام، ذلك النبي المصلح الاقتصادي بعثه الله في قوم يخسرون الميزان ويفسدون في الأرض، فلما رفضوا ذلك الإصلاح أخذهم عذاب يوم الظلة فاحترقوا من حرارة الشمس. وصدق الله حيث يقول إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. نسأل الله الهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فاتقوا الله وأطيعون.

0: نحن منظرون. صدق الله العظيم.
1: من المصحف المجود تلا علينا القارئ شيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من الآية 11 بعد 100 وحتى الآية 3 بعد 200 من سورة الشعراء. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بمشيئة الله تعالى في 5:05 تأتيكم الفترة المفتوحة الإسلام والحياة. موضوع هذه الفترة حول دور الأسرة في بناء المجتمع، مسؤولية وأمانة. ضيف الفترة الأستاذ الدكتور عادل محمد أبو الهيثم من علماء الأزهر الشريف، يحاوره الزميل الدكتور علاء عرابي. قرآن المغرب للقارئ الشيخ محمود البجيرمي، حيث يتلو علينا ما تيسر من سورتي النحل والإسراء. أمسية الليلة بمشيئة الله تعالى تأتيكم في 10:15 من مسجد السادة الأدارسة بدراو بمحافظة أسوان، فيها تلاوة قرآنية للقارئ الشيخ محمود الحلفاوي وكلمة للأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أما الابتهال فهو للشيخ يسري معتوق. الأمسية من إعداد وتقديم الزميل خالد الزنفلي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع هذا الابتهال للشيخ جمال حسين.

كنا مع الشيخ جمال السيد حسيني في هذا الابتهال، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. حان الآن موعد أذان العصر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد إخوة الإيمان، فقد رفع نداء الحق، أذن لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة بصوت شيخ طه الفشني. صلاة المغرب يؤذن لها بمشيئة الله تعالى في 8:45. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمود علي البنا يتلو علينا ما تيسر من سورة القصص.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا ما تيسر من سورة القصص.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
2: المصاب بسلس البول كيف يصلي وكيف يقرأ القرآن؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فمن كان مصابا بسلس البول وينزل عليه بصفة دائمة لزمه الوضوء ويصلي بعد ذلك ما شاء من الصلوات النافلة والفريضة، ولا ينتقض وضوءه إلا إذا جاءه أو طرأ عليه ناقض آخر، بمعنى أن يخرج منه ريح أو ينام أو يدخل الحمام، هذا ناقض آخر ينقض الوضوء. أما إذا لم يخرج منه ناقض آخر ولم ينم فيستطيع أن يصلي بهذا الوضوء الواحد ما شاء من الصلوات فريضة ونافلة. وكذلك بالنسبة لقراءة القرآن، فإن كانت القراءة بدون مصحف فلا يلزم لها الوضوء، وإن توضأ فحسن، وإن كانت من مصحف واحتاج إلى مسه بدون حائل فيلزمه الوضوء على الصحيح من أقوال العلماء، ويكفيه أن يقرأ بوضوئه هذا ما شاء من القراءة كما يكفيه ما شاء من الفرائض والنوافل ما دام لم يطرأ عليه ناقض آخر للوضوء. والله أعلم.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره،

0: وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآية 130 من سورة البقرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن بين سبحانه في الآيات السابقة جانبا من أحكام الطلاق فيما يتعلق بالطلاق الرجعي، وفيما يتعلق بالخلع، وفيما يتعلق بغير ذلك من أحكام تتعلق بالحياة الزوجية، بعد بيان كل ذلك بين سبحانه أحكام الطلاق المكمل للثلاث بعد بيانه لأحكام أخرى، فقال تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أي فإن طلق الرجل زوجته طلقة ثالثة بعد الطلقتين اللتين أباح الله له مراجعتها بعد كل منهما في أثناء العدة، فإنه في هذه الحالة تكون زوجته محرمة عليه ولا تحل له حتى تتزوج بزوج آخر زواجا شرعيا صحيحا، بأن يدخل بها وبأن يباشرها مباشرة شرعية كما يباشر الأزواج زوجاتهم. فالمراد بالنكاح في قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، المراد به الزواج بشخص آخر يدخل بها دخولا صحيحا. وعلى هذا انعقد إجماع الفقهاء، ولم يلتفتوا إلى ما نسبه بعضهم إلى سعيد بن المسيب من أنه أجاز للمرأة أن تعود إلى زوجها الأول بعد عقد زواجها على الثاني دون أن يدخل بها، وحملوا هذا المنسوب إلى سعيد بن المسيب على أنه من شواذ الفتية التي لا وزن لها، لأنها تخالف الأحاديث النبوية الشريفة الصحيحة. ثم قال تعالى: فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيم حدود الله، أي فإن طلق الزوج الثاني تلك المرأة التي سبق طلاقها من الزوج الأول فلا إثم عليها ولا على زوجها الأول أن يرجع كل منهما إلى صاحبه، ولكن بعقد جديد وبعد انقضاء العدة ما دام يغلب على ظنهما أنهما سيقيمان حدود الله، وما دام كل واحد منهما يعرف أنه سيؤدي ما يجب عليه نحو صاحبه بأمانة ووفاء. ثم ختم سبحانه هذه الآية الكريمة بقوله: وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون، أي وتلك الأحكام التي ذكرها عز وجل عن الطلاق وعن غيره مما كلف الله به عباده يبينها ويوضحها بتلك الطرق الحكيمة لقوم يعملون الحق ويعملون بمقتضى علمهم. وبهذا نرى أن الآية الكريمة قد بينت أنه لا يحل للمرأة التي طلقت من زوجها أن تعود إليه بعد الطلقة الثالثة إلا بعد أن تتزوج بزوج آخر زواجا صحيحا يدخل بها فيه ويجامعها ثم يطلقها وتنقضي عدتها منه.
1: الحكمة التي نود أن نعرفها للسادة المستمعين من عدد مرات الطلاق التي وردت في القرآن الكريم.
2: في الحقيقة الحكم متعددة، ومن حكم هذا التشريع السامي ردع الأزواج عن الاستخفاف بحقوق زوجاتهم وزجرهم عن التساهل في إيقاع الطلاق، فإن الرجل الشريف الطبع العزيز النفس إذا علم أن زوجته لن تحل له بعد الطلقة الثالثة إلا إذا تزوجت بشخص آخر توقف عن إيقاع الطلاق وتباعد عن التسرع والاندفاع وحاول أن يصلح ما بينه وبين أهله بالمعالجة الحكيمة التي تتميز بسعة الصدر وبضبط النفس.
1: بعد هذا العرض السريع الذي جاء في القرآن الكريم عن عدد مرات الطلاق، نود أن نعطي فكرة للسادة المستمعين عن الأحاديث النبوية الشريفة التي وردت في هذا الشأن.
2: في الحقيقة ساق الإمام ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية 7 أحاديث. هذه الأحاديث كلها في النهي عن نكاح المحلل، وهو أن يعقد رجل على امرأة قد طلقت 3 من زوجها بقصد إحلالها لهذا الزوج لا بقصد الزواج الدائم، ثم يدخل بها دخولا صوريا وليس شرعيا. ساق الإمام ابن كثير كما قلنا 7 أحاديث، منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له وآكل الربا، وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني،
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

الإسلام والحياة فترة إذاعية على الهواء نتناول فيها قضايا المجتمع.

أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الفترة المفتوحة، الإسلام والحياة، والتي نتحدث فيها تحت عنوان دور الأسرة في بناء المجتمع. وأنقل لكم تحيات فريق عمل هذه الفترة، توفيق المعداوي من هندسة الهواء، ومنى عثمان من أسرة الإعداد، وأحمد عثمان من صفحة الإذاعة على الفيسبوك، والإشراف العام للزميل إسماعيل دويدار. ومعنا ضيفا بمشيئة الله تعالى خلال هذه الفترة الدكتور عادل أبو الهيثم من علماء الأزهر الشريف، ومعكم من أسرة المذيعين الدكتور علاء عرابي.

0: نرحب بحضراتكم مرة أخرى مع هذه الفترة المفتوحة. إخوة الإيمان والإسلام، إذا كان المجتمع بناء شامخا فإن الأسرة هي حجر زاويته، وإذا كان شجرة وارفة الظلال فالأسرة هي جذورها الضاربة في أعماق الأرض، منها تستمد الحياة وبصلاحها تورق الأغصان وتثمر. إن الأسرة ليست مجرد التقاء عابر أو تجمع تفرضه الطبيعة، بل هي الحضن الأول للقيم والمدرسة الكبرى التي تشكل وعي الإنسان ورسالته. في أحضانها تولد الفضيلة، ومن وعي الآباء والأمهات يصاغ وجدان الأبناء ليكونوا إما لبنات بناء ترفع شأن الأوطان أو معول هدم يهدد أركانه. إن قوة المجتمعات وتماسكها لا تقاس بضخامة مبانيها أو وفرة ثرواتها، بل تقاس بمدى تماسك الأسرة ودورها في غرس روح المسؤولية، العطاء، الانتماء. فمن هنا تبدأ الحكاية، ومن هذا الكيان الصغير يولد مستقبل الأمة بأسرها. مرحبين بفضيلة الأستاذ الدكتور عادل أبو الهيثم من علماء الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك.
1: أهلا بكم أستاذنا الدكتور علاء وبأسرة البرنامج هنا وعلى شبكة الإنترنت.
0: يعني في البداية دكتور عادل، نود أن نعطي يعني صورة عامة عن مفهوم الأسرة في الإسلام وقيم بنائها.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وكان ربك قديرا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد معلم الناس الخير، عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه الغر الميامين، وعلى من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، الأسرة هي أهل الرجل وعشيرته، وهذا المعنى يحمل مفهوم النصرة والحماية، وهي النواة الأولى والتي تكون العلاقات، وبداخلها تنشئ الفرد تنشئة اجتماعية وثقافية ودينية، حتى يكون الفرد قادرا على اكتساب المهارات والعواطف، وكأنها يعني كما أسميها أستاذنا مصنع المعادن الثقيلة، يعني معدات ثقيلة. الأسرة تعد مصنع للمعدات الثقيلة، بنجهز نواة، بنجهز خامة لتجابه هذه الحياة ولتؤسس أسرة بعد مدة من الزمن طالت أو قصرت. عند علماء الاجتماع دكتور علاء قالوا إن الأسرة هي جماعة اجتماعية أساسية دائمة، هي مصدر الأخلاق وأساس وجود المجتمع، وهي يعني ضبط السلوك، وهي الإطار الذي يتلقى فيه الإنسان أول دروس الحياة الاجتماعية. هذا هو يعني مفهوم الأسرة بشكل عام دون يعني زيادة في الكلام.
0: طب لو نظرنا إلى المعنى اللغوي لكلمة الأسرة، ألا يأتي ذلك من باب حفظ السر ومن باب الخصوصية ومن باب يعني المعنى الذي يعني لا يكون لديك سر إلا إذا كان لديك موضوع مهم يحفظه السر؟
1: نعم، بلى،
0: نعم.
1: هذا الكلام كلام صحيح، والمنطق الذي أتيت به حضرتك وهذا المفهوم مفهوم له قبوله وله واقعيته على الأرض. نعم، حتى هم قالوا إن الأسرة من الأسر وهي الشد والجذب. نعم، وكل مأسور إلى غيره، فالمرأة مأسورة عند زوجها والزوج مأسور عند زوجته، ولذلك الله سبحانه وتعالى عندما وصفهما قال هن لباس لكم وأنتم
0: وأنتم
1: لباس
0: لباس لهم.
1: لهن، واللباس فيه ستر، فيه وقاية، فيه جمال، الإنسان بيتجمل بما يلبس، فالرجل يتجمل بزوجته والزوجة تتجمل بزوجها وهكذا. فالمعنى أكبر من كون الزواج أو الأسرة علاقة يعني روتينية، لا، لو علمنا مقصد ربنا سبحانه وتعالى من بناء الأسرة لاختلف الوضع تماما عما نراه من مشاكل وخلافات وكذا. نسأل الله أن ربنا سبحانه وتعالى يرخي سدول الستر والسعادة على أسرنا جميعا وعلى وطننا.
0: يعني هذا المعنى يعطي بعدا اجتماعيا في داخل الأسرة ل يعني أهمية هذا البناء والمحافظة على هذا البناء ومتابعة هذا البناء لآخر لحظة. أيضا اللبنة الأولى في هذه الأسرة وفي هذا السر العميق يعني منتقاه بعنايه،
1: نعم
0: فالزوجه تختار زوجها بعنايه والزوج يختار زوجته بعنايه. هذا الاختيار الموفق بمشيئه الله تعالى هو الذي ياتي باولاد موفقين. في نهايه المطاف تكون الدوله كلها او المجتمع كله موفق لان لبناته كلها سليمه.
1: نعم، هو الاسره حقيقه كما تفضلت حضرتك وقلت هي الطريق الامن للحياه المطمئنه.
0: نعم
1: يعني لا يجو يعني الانسان عندما ينشا في لا اسره او خارج نطاق الاسره، هذا انسان يعني يضيع بكل ما تحمله كلمه ضياع من معاني. انما بين اب وام، بين شده ورفق، بين حنان وتواضع، بين موده ورحمه، هذه كلها بيئه صالحه لانتاج رجل صالح، امراه صالحه، تملأ الدنيا ويملأ الدنيا صلاحا ورشدا.
0: نعم، إذا تطرقنا بعد ذلك إلى المرحلة الثانية، كوننا الأسرة، ثم نأتي بعد ذلك إلى كيفية بناء هذه الأسرة والأسس التي تبنى عليها وما هي المقاصد المبتغاة من وراء بناء هذه الأسرة، وأيضا النظام الإلهي الذي وضعه الله سبحانه وتعالى لكي تكون هناك أسرة، حتى يكون لكل فرد انتماء وولاء وحب لوطنه ولأسرته.
1: نعم، الله سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان خلقه ليعبد الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ثم استخلفه في الأرض ليعمرها بشرط أن يلتزم أوامر الله سبحانه وتعالى وأن يجتنب نواهيه سبحانه وتعالى. وهذا معناه أنه ينبغي أن تكون هناك مؤسسة تشرف على تربية هذا الإنسان وفق مراد الله سبحانه وتعالى. الله أراد من الإنسان أن يكون خليفة، والخليفة له مواصفات، خليفة لنفسه وليس لله سبحانه وتعالى. فلذلك الأسرة هي التي تشرف على تنشئة هذا الخليفة، على تربيته، على تعليمه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لم يعتني بالعبادات مثلما اعتنى بأحكام الأسرة. يعني حضرتك تجد في كل شيء تختص به الأسرة تجد ربنا سبحانه وتعالى وضع، عشان حتى مسألة الفطام ربنا سبحانه وتعالى جعل الفطام مشاورة بين يعني متى نفطم الولد، متى مشاورة بين الرجل وزوجته، بين الأب والأم. طب إذا كان الله سبحانه وتعالى قد أمرنا أن نتشاور في هذه المسألة البسيطة، يعني إيه مشكلة والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين من أراد أن يتم الرضاعة إلى آخر الآية، الله سبحانه وتعالى جعل هنا مشاورة. إذا كانت المشاورة في مسألة بسيطة مثل هذا، فما بالك بقى بالمسائل الأكبر والأعظم والأفخم في هذه الأسرة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن ننشئ هذه الأسرة على قواعد وعلى مقاصد حددتها الشريعة. هذه المقاصد من هذه المقاصد التي عنتها الشريعة السكن، أن
0: يسكن إليها.
1: طبعا، وهناك فرق يا دكتور علاء بين قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وفرق بين أن أقول فلان ساكن مع فلان أو ساكن مع فلانة مثلا. يعني السكن إلى غير السكن مع. قالوا السكن لتسكنوا إليه السكن القلبي.
0: نعم.
1: ولذلك استتبع هذا بقوله وجعل بينكم مودة ورحمة. الزوج سر زوجته، والزوجة سر زوجه، وما أفسد البيوت إلا بإفشاء الأسرار.
0: نعم.
1: والفضفضة زي ما بنقول هي بتفضفض لزميلتها في العمل أو لقريبتها أو لأمها. يعني
0: لا، هو الآن يفضفضه على وسائل التواصل الاجتماعي، فلا يكون الفضفضة للزميل أو الحبيب، وإنما هي الفضفضة بتكون
1: في الشارع
0: والمغرض وللحاقد.
1: نعم، والله يعني دائما أقول، وهنتكلم عن مسألة أظن حضرتك يعني أكيد هنتكلم عن موضوع التواصل، فدائما أقول إنها أصبحت وسائل التقاطع الاجتماعي.
0: نعم.
1: صار كما قال الله سبحانه عن الخمر وإثمه أكبر من نفعه، وإثمهما أكبر من نفعه. إنما بتكلم على الوسائل وإثمها أكبر من نفعها بقى. ففعلا
0: قياس يعني.
1: قياس. ففعلا وسائل التواصل الآن أصبحت، يعني أنا دايما أقول عندما يبرز الإنسان على صفحته فإنما يخرج إلى الشارع.
0: طبعا.
1: فالعورات مستورة، ما ينفعش بقى نبدي عورات ونتكلم وكم من زوج شتم زوجته على الصفحات، وكم من زوجة اتهمت زوجها على الصفحات، هذا لا يليق أبدا بأسرة.
0: نعم
1: ربنا سبحانه قال ولا تنسوا الفضل بينكم. يعني ألم يعني يكن لهذا الزوج موقف طيب معك؟ ألم
0: نعم
1: يكن له أو لم يكن لها موقف طيب معك؟ يعني ولا
0: يعني
1: تنسوا
0: احنا
1: الفضل
0: يعني احنا
1: بينكم.
0: بدأنا الفترة بتعريف الأسرة بأنها سر.
1: نعم
0: إذا كان هي قائمة على هذا في الأساس، فإذا يعني خالفت هذا المنهج اللي هو الأساس والقاعدة التي بنيت عليها، إذا لا أسرة.
1: نعم وسيدنا الشيخ الشعراء دكتور علاء، دعني أقول لك هذا من طرائف ما قال رحمه الله في تفسير صوت الليل،
0: نعم
1: يعني جاب الليل والنهار وكذا، وعمل إسقاط على مسألة الزوجين. قال
0: بمعنى يعني
1: وأنا أقول إنهما، قال الشيخ الشعراء وهذا نص ما قال، إنهما كنوعين من الجنس لهما مهمات الليل والنهار يعني. والحق سبحانه وتعالى حينما عرض قضية الليل والنهار، وهي قضية كونية لا يختلف فيها أحد ولا يمكن لأحد أن يعارض فيها، لأننا جميعا نجعل الليل للسكن والراحة والنهار للكدح، يأتي على هذه القضية ليقدمها إيناسا بالقضية التي يمكن أن يختلف فيها، وهي قضية الرجل والمرأة. فربنا قال والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى.
0: شتى.
1: قال فثمة نوعان للزمن ونوعان يمكن أن يختلف فيهما، فكأن لليل مهمة وللنهار مهمة،
0: مهمة.
1: وكان تبعا لذلك للرجل مهمة وللمرأة مهمة.
0: نعم.
1: قال تعالى إن سعيكم لشتى، ويؤكد هذا قوله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. إذا هذا له مسار وتلك لها مسار، وزي ما قال علماءنا الرجل والمرأة كالشمس والقمر، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر
0: ولا الليل
1: ولا الليل سابق
0: سابق
1: النهار،
0: النهار
1: وكل في فلك،
0: يسبحون.
1: في فلك الأسرة،
0: نظام.
1: كل في فلك يسبحون. لو
0: نعم.
1: أن الرجل اهتم بدوره وبوظيفته وقام بها على أقرب الوجوه للكمال الإنساني، والمرأة كذلك، لما حدثت هذه المشاكل التي نسمع بها ليل نهار.
0: طب يعني المقصد الأول هو السكن،
1: نعم
0: أكيد هناك مقاصد أخرى من وراء تشريع يعني نظام الأسرة.
1: كثيرة بقى، يعني حتى نطيل على حضرتك والسادة المستمعين، مثلا حفظ النوع، عندنا المودة والرحمة، عندنا التكافل الاجتماعي.
0: تكافل اجتماعي.
1: نعم التكافل الاجتماعي، هي القرآن الكريم بينظر للأسرة على أنها مجموعة من الشركاء
0: نعم
1: في مؤسسة، يهمهم ان المؤسسة دي تنجح،
0: طبعا.
1: فإذا هي شراكة وعمل جماعي.
0: نعم
1: لو ان، ولذلك قالوا ليس اليتيم الذي تلقى له، الذي قد مات والداه وخلفه في الحياة ذليلة، ان اليتيم الذي تلقى له اما تخلت او ابا مشغول.
0: نعم
1: ليس اليتيم الذي قد مات والداه وخلفه وحيدا في الحياة ذليلة، ان اليتيم الذي تلقى له اما تخلت أو أبا مشغول. هذا هو
0: نعم
1: اليتم الحقيقي.
0: يعني طبعا الأب حينما يكون مشغولا بجمع الماديات كجمع الحطب، ولا يهتم بأسرته ويشرف عليها ويراقب أولاده ويراقب زوجته ويراقب يعني ما كلفه الله أن يراقبه ويراعيه، بالتأكيد تكون النهاية مؤسفة
1: نعم
0: للجميع يعني.
1: وفي القصص القرآنية يا دكتور علاء، يعني أنا دائما بحب أربط القصص بالواقع.
0: نعم
1: يعني سيدنا سليمان لما تفقد الطير، أنا قلت لنفسي طب ما سيدنا سليمان تفقد الطير لأن دول مسؤولين منه، طب ما هم كل أب وكل أم لهم طير،
0: نعم
1: هل
0: فعلا
1: تتفقد
0: فعلا.
1: طيرك؟
0: نعم
1: هل
0: صح
1: تتفقد، ما هو الأولاد دول زي الطيور الصغيرة
0: صحيح
1: تحتاج إلى التربية،
0: صحيح.
1: هل تفقدت الطيرة في كل
0: نعم
1: يوم؟ مسكت
0: صحيح.
1: المحمول بتاع ابنك وبنتك وشفتهم أي مواد يتناولونها أو يشاهدونها؟ ماذا قرأتم؟ هل صليتم؟ هل كذا؟ وتفقد الطير. سيدنا يعقوب أيضا قصة لكن بعيدة عن التفسير شوية، لكني رأيت أنها ممكن تنفع قياس. يعني قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. هم بيتسابقوا، فأنا أعتبر إن الأم والأب بيتسابقوا برضو في الحياة. الله يكون في عونهم.
0: آه طبعا
1: الاب بيكدح والام برضو الان بتكدح وتتعب، ويمكن
0: يكون انه منهم وظيفته.
1: وفي امهات شايلين الاسر،
0: نعم،
1: والاب غايب خالص كانه مش موجود.
0: وفي اب متوفى والام هي القائمه
1: بالدورين. نعم نعم، المراه المعيله. نعم، قواهم الله، قواهن الله سبحانه وتعالى. فإنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عندما تعينا فأكل والذئب. أنا بقول لو أنا أخذت الآية دي بعيدا عن التفسير، هقول إن الأب والأم بيتسابقوا في الدنيا عشان الأكل والشرب والمعيشة، وتركوا أبنائهم فأكلهم الذئب، ذئب الإنترنت، ذئب الصحبة. فانشغالوا الأب والأم
0: الشيطان الذي يريد هدم الأسرة المسلمة.
1: نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل.
0: نعم،
1: لابد الإنسان يضع لأولاده، يضع لأولاده بدلا ما ننسخ من آيات أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. يعني عند النسخ الله عز وجل يأتي بخير منها أو بمثلها. فأنت لما تقول لما تقول لابنك بلاش هذا، طب والبديل؟ جاهز له بديلا. نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. ويمكن يعني القرآن بنى الأسرة على أسس ثابتة، أو يعني من الأسس دي،
0: يعني لابد أن احنا نتطرق إلى يعني نظرة القرآن للأسرة.
1: نعم،
0: كيف كانت هذه النظرة يعني، وكيف نتلمسها؟
1: نعم، القرآن الكريم بنى الأسرة على أسس ثابتة، أو بين هذه الأسس. أول حاجة وحدة الأصل والمنشأ.
0: وحدة الأصل والمنشأ.
1: نعم، فالجميع، جميع أفراد الأسرة من أصل واحد، والرجل والمرأة من منشأ واحد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس
0: واحدة،
1: وبعدين بدأت الأسرة بقى، وخلق منها زوجها الرجل والست، وبث منهما هذه الأسرة وما بعدها. المودة والرحمة. ولذلك شوف حضرتك الآية ديت، يعني احنا هنتوقف معاها شوية يعني قبل أن نتكلم عنها. شوفوا، من آيتين خلق لكم خصكم بهذا الخلق. فلما ربنا يخلق لنا بيحبنا
0: أكيد طبعا.
1: من أنفسكم عشان ما يحصلش اختلاف. وإلا لو الرجل تزوج من جنس غير جنسي هيبقى في نفور. شوف أكيد. كل المماهدات دي. وجعل بينكم، البين المسافة بين شيئين. فهذه إشارة إلى أن الرجل والمرأة كلاهما يبدأ بالمودة والرحمة. مش شرط أن الرجل هو البادئ أو المرأة البادئة، ده ما فيش حاجة اسمها حياء بين الرجل وزوجته إلا ما حرم الله. وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة والرحمة يا دكتور علاء رايحة جاية. يعني الرجل يبدأ بالمودة والرحمة، والمرأة ترد المودة بمودة، وهكذا. لا لا، يعني لا استكبار في هذه الحياة الزوجية. حتى كمان وإحنا عايشين مع بعض كزوج وزوجة، ولادنا بيشوفون، يعني بنبقى أنموذج. نعم، البنت ستكون مثل أمها، والولد كذلك. فلا بد نعم، ولذلك لا بد أن تكون الحياة منزوعة الخلاف الأبدي. مش عاوزين الخلاف دايم. وحتى لما نيجي نختلف، نختلف كما يقول بشياكة ولباقة وأدب واحترام، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يختلف مع زوجاته، وكان الصحابة يختلفون مع زوجاتهم، لكن بوقار وأدب وحشمة. يعني نسأل الله ان احنا نصل الى يعني جزء من هذا الادب والوقار والحشمه في زمننا.
0: طيب، يعني اسس وحده المنشا، هل هناك اسس اخرى؟
1: العداله والمساواه. وشوف حضرتك ما قالش للرجال ولهم، قال ولهن. بدا بالنساء الاول جبرا لخاطره. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال علينا درجه. الرجال يعني عاوز اقول لحضرتك حرس أو حراس للنساء والأولاد. ده القوامة دي التكليف أكثر منها تشريف. يعني لما نكون مثلا جايبين حارس ونوقفينه على خزينة، أو موقفينه على أي مكان مهم، أيهما أهم، الحارس؟ هو طبعا الحارس مهم، لكن الأهم
0: الخزينة هو الذي يحرسها.
1: طبعا اللي واقف عليها حرس. فالله عز وجل جعل الرجل حارسا على زوجته وأولاده، وحمله هذه المسؤولية. كفى بالمرء إثما، سيدنا النبي قال ذلك.
0: يعني ولهن عليه درجة، ممكن نأخذها من زوايا كثير، منها الدفاع عنهن.
1: طبعا.
0: والموت في سبيلهن يعتبر
1: طبعا
0: شهادة.
1: طبعا، من مات دون عرضه فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد.
0: يعني نعم، ليست المرأة وإنما للرجل. يعني الرجل هو الذي يدافع ويحمل السلاح ويدافع ويزود عن عرضه. يعني
1: هي الجبهة الداخلية المرأة والجبهة الخارجية الرجل.
0: فعلا
1: دي متكاملة.
0: هي
1: تحرس الجبهة الداخلية،
0: أخلاق الولاد و... طبعا
1: طبعا طبعا،
0: لأن هي الأساس
1: طبعا. وبعدين حضرتك إيه، في غزوة أحد هم جم من خلفها، فالجبهة الداخلية مستهدفة.
0: نعم،
1: ولذلك المرأة مستهدفة والأسرة مستهدفة. لأن الأسرة لو فسدت المجتمع فسد.
0: صحيح
1: لبنة
0: صحيح.
1: يقوض البناء تفكيك
0: يعني
1: الأول.
0: هذه الدرجة التي اختص الله بها الرجال ليست ميزة في الرجال، وإنما عبء عليهم
1: طبعا
0: ومسؤولية.
1: كفى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، يعني لو لم يفعل الإنسان في حياته جرما إلا أنه ضيع من يعول فهذا كفاه أنه يدخل
0: وحتى في
1: النار.
0: بداية الخلق حينما حذر الله آدم عليه السلام وقال فلا يخرجنكما
1: من الجنة فتشقى
0: فتشقى، فالشقاء
1: نعم
0: له
1: نعم
0: هو،
1: الشقاء يقع عليه
0: إنما هي تكون في
1: معززة
0: بيتها،
1: مكرمة نعم
0: في
1: نعم
0: بيتها، إنما الشقاء والكد والتعب والكدح في هذه الحياة على الرجل وليس على المرأة.
1: نعم
0: فهذه درجة أخرى ليست ميزة ولكنها عبء ومسؤولية عليه.
1: سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بين هذا الوضع، يعني وضع الرجل والمرأة قبل الإسلام، فقال كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئا، ما
0: في
1: كناش
0: الجاهلية
1: شايفينهم
0: قبل الإسلام.
1: في الجاهلية سيدنا
0: نعم.
1: عمر، فلما جاء الإسلام وذكرهن الله رأينا لهن بذلك علينا حقا من غير أن ندخلهن في شيء من أمورنا، يعني من غير ما نكلفه ونتعبه. هو كان زمان
0: نحن
1: المرأة
0: نتكلف لهم ولا تكلفون لنا.
1: نعم نعم نعم حتى لو كان في زواج صحيح في الجاهلية ما كانوش بيجعلوها صداق ولا مرة، كانوا بياكلوا حقهم وكانوا بيورثوهم كقطع الأثاث وكان في منتهى المهنة. لما جاء
0: نعم.
1: الإسلام نظم هذه العلاقة اللي هي علاقة
0: لا
1: الزواج
0: يعني
1: وعلاقة الأسرة.
0: الموضوع الذي حضرتك تثيره في منتصف كلامك، كانت المرأة تورث كأنها قطع أساس، يعني كأن الميت حينما يموت وزوجته تورث وكأنها قطعة أرض، وكأنها أي مال أو شيء من الأشياء تورث
1: لا ده
0: وتؤخذ مع
1: ده
0: الورثة.
1: العجيب ان كان الابناء يرثون زوجات ابيه، يعني ياخد
0: يرثها كان
1: كذا
0: ملك يمينه يعني
1: ياخد له مثلا
0: وستتزوجها.
1: 2 3 من اللي كان متزوجهم ابوه، هو حر ان شاء اعتقها وان شاء باعه،
0: نعم.
1: يعني تصور هذه
0: مهانة
1: الاهانات.
0: يعني.
1: ممارسات الناس في الجاهليه تجاوزت حدود العدل والرحمه.
0: وتجاوز حدود العقل حتى
1: طبعا
0: والمنطق.
1: ما فيش
0: يعني
1: يعني
0: كيف بالإسلام حينما أعز المرأة أيما إعزاز، يعني
1: طبعا طبعا
0: وجعل لها مكانة وجعل لها ذكرا، وما أنزل آيات المواريث إلا إنصافا للمرأة وليس إنصافا للرجل.
1: نعم. ولذلك الزواج في الإسلام يطلق على علاقة شرعية بين رجل وامرأة اتفق على مراعاة حدود الله.
0: نعم.
1: احنا المرأة تريد الأمن من زوجها، الأمان، تحس ان هي عايشة في ظل رجل
0: صح
1: يحميها
0: صح
1: ويوفر لها كل شيء،
0: نعم.
1: والرجل يحتاج السكن.
0: والراحة والمودة.
1: يعني عارف حضرتك بقى مسألة السكن ديت، يبقى هو شغال وداير طول النهار ورايح وجاي، يجي في البيت يلاقي هدوء وسكينة، سكن لتسكنوا إليها
0: إليها.
1: بقلوبكم بأفئدتكم
0: يعني
1: بحبكم.
0: هنا ذكر جانب العاطفة
1: طبعا
0: وجانب الهدوء الذي تحتاجه العاطفة،
1: نعم
0: لأن معترك الحياة في الخارج كله يعني معارك وكله مشكلات كثيرة تثير تعب الإنسان وقلقه ويجعله دائما في توتر. يريد أن يذهب إلى البيت
1: نعم
0: ويرى هذا البلسم
1: اي نعم
0: ويرى هذا الهدوء ويرى من يمتص هذا الغضب الذي يراه في الخارج، حتى يعيد نشاطه مرة أخرى في الحياة في اليوم القابل، وهو قد أخذ زي ما يقولوا كده ريستارت، يعني إعادة نشاط من أول وجديد.
1: نعم هو يعني من أطرف ما قرأت في هذا المضمار أو في هذا الجانب، أن امرأة يعني لم تكن تربوية ولا حاجة، امرأة عادية من أمهاتنا يعني، كانت تلاطف زوجها وتقول له لا تتأخر، باللهجة بتاعتنا بقى ما تتأخرش، لأنك لما بتسيب البيت الكهرباء بتقطع، النور بيقطع يعني، فيقول لها الكهرباء ما بتقطعش، قالت له ما هو أنت نور البيت،
0: الله
1: لما بتطلع من البيت
0: الله.
1: البيت بيطفي، لما
0: هذه
1: بترجع له
0: الكلمة.
1: النور بيرجع. شوف الكلام الجميل،
0: نعم.
1: هذا مما يستجلب به. وكذلك الرجل، ما احنا قلنا وجعل بينكم مودة ورحمة، دائما ما كان النبي يداعب السيدة عائشة يقول لها يا عائش ويسابقها وتسابقه، كلام يعني نريد أن نراه.
0: وغارت أمكم.
1: نعم نعم يا سبحان الله، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنجح بيت في الإسلام هو بيت النبوة، فمن
0: نعم.
1: أراد أن يكون زوجا ناجعا فعليه أن يتفيأ ظلال النبي صلى الله عليه وسلم في
0: عليه الصلاة والسلام.
1: كونه زوجا ناجحا صالحا.
0: يعني اسمح لنا نكمل حديثنا عن هذا الموضوع يعني الشائق، ولكن نأخذ فاصلا ثم نعود مرة أخرى.
2: يا أمة الهادي، يا أمة الهادي أقيموا شرعه وتمسكوا بحرامه وحلاله وتعلموا منه النضال وتعلموا منه النضال فإنما كل النضال الحق سر نضاله. قرآنكم فيه السعادة كلها والعز كل العز تحت ظلاله. اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا وانصرنا به.

0: أيها الأخوة المؤمنون، نرحب بحضراتكم مرة أخرى ونرحب بضيف هذه الفترة الدكتور عادل أبو الهيثم من علماء الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك مرة أخرى معنا
1: أهلا بك.
0: في هذه الفترة المفتوحة التي نتكلم فيها عن موضوع هو من الأهمية بمكان، وهو دور الأسرة في بناء المجتمع. فلا
1: نعم
0: بد أن تكون الأسرة صالحة حتى يصلح المجتمع. فما
1: نعم
0: هو المجتمع إلا أسر
1: نعم
0: مختلفة، والأسر ما هي إلا أب وأم وأولاد
1: نعم
0: وهكذا. حينما نتطرق ونأخذ من بيت النبوة منهجا ومنهلا حتى يعني نقيس عليه كل حياتنا، موقف مثلا زي موقف السيدة أم سلمة في عمرة الحديبية، حينما يعني لا أقول خالفه الصحابة ولا يريدون أن يحلقوا ولا يذبحوا الهدي ولا يرجعوا مرة أخرى من العمرة، موقف سيدنا عمر وهكذا يعني، إنما حينما دخل على السيدة أم سلمة فقال لها هلك المسلمون، فقص عليها القصة وشاورها وأعطته المشورة يعني المشهورة: اذهب واحلق واذبح حديك، فإذا رأوا منك ذلك فعلموا أنها عزيمة فيفعلوا كما تفعل. يعني المرأة هنا مداوية، ويؤخذ بمشورتها، ومشورتها هي التي أصلحت شيئا كبيرا إذا كانت المرأة يعني راجحة العقل. يعني
1: شوف أستاذنا الدكتور علاء، ربنا يبارك في حضرتك، الإسلام لم يظلم المرأة. الذي ظلم المرأة الرجال أو المجتمع.
0: نعم،
1: الـ ربنا لم
0: والمرأة أخرى تظلم، يعني
1: طبعا نعم نعم
0: تظلم
1: نعم
0: المرأة.
1: نعم إما أن تظلمها، إما أن تظلم المرأة المرأة، وإما أن تظلم المرأة المجتمع، وإما أن يظلم المرأة المجتمع.
0: نعم،
1: يعني المجتمع، المجتمع رجل أو امرأة يعني. لكن عاوز أقول لحضرتك، نؤسس كلام قبل أن نذكر هذه القصة الجميلة، أن الإسلام أسس المعاشرة بين الزوجين بالمعروف، وجعل للرجل على المرأة درجة في قيامه على الأسرة بما يصلحها. فالدرجة تكون في سياق المعاشرة بالمعروف، يعني القوامة تبقى اللي ضابطها وعاشرهن بالمعروف. انت قوام بس في إطار ايه؟ المعاشرة بالمعروف. اوعى
0: تمام.
1: تاخد القوامة ديت ايه، ما ما ما لا ما فيش ستات عندنا بيتكلموا، ولا في رأي للستات. لا، الله سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات صوب أو وافق رأي امرأة. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. الله قال وكذلك يفعلون،
0: نعم
1: هي ليس من قولها. المفسرون قالوا هذا تعقيب من الله على كلامه، وكذلك فعلا كلامك صح. فليس دائما أن يكون رأي المرأة، لا بالعكس، قد تكون المرأة راشدة رشيدة وعاقلة. شوف، فإذا استغل الرجل درجة القوامة خارج إطار المعروف فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وده اللي سيدنا النبي علمه لنا، أخذ بمشورة أم سلمة. طبعا المسلمون لم يعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هم كانوا أخروا موضوع التحلل ليه يا دكتور علاء وحضرتك، يعني سيد العارفين والسادة المستمعين. هم كانوا طمعانين إن الوحي ينزل ويقول للنبي ادخل مكة عنه، فهم يجلسون على رجاء الوحي، إنما حاشا لله أن
0: شوقا
1: يخل...
0: يعني.
1: آه نعم هما يعني هي
0: أتقول
1: حتى
0: هذه المسافة
1: يعني حتى
0: من
1: حضرتك
0: المدينة؟
1: لو واحد رايح عمرة أو حج وفي المطار قالوا له التأشيرة مزورة،
0: نعم،
1: قلبه
0: يا لهذه
1: ينكسر،
0: الصدمة
1: صعب.
0: طبعا،
1: طب هما هناك
0: صدمة.
1: بقى بينهم رمية حجر وبين وبين مكة وبين، فالمسألة كانت صعبة. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سامع كلامه لما دخل مغتما، قالت له مالك؟ قال المسلمون لم يحلقوا أصحابي كذا. قالت اخرج وادعوا حلاقك أو حجامك وحلق واذبح شاتك. ففعل ما قالته أمنا أم
0: مسلم.
1: سلمة، وانتهى الموقف. في بعض الناس، أنا ما أعرفش الكلام ده بيجيبوا منين، شاوروهن وخالفوهن. من قال
0: نعم.
1: ذلك؟ طب بتشاورها ليه طالما أنت هتخالف أصلا؟ طب ما تلع دماغك وما تشاورهاش. يعني لو انت بهذه العقليه المتحجره وتقول لا بالعكس، ده في نساء عندها فطنه اكثر من 100 رجال، وسبحان من اودع في خلقه من العجائب والقوه والقدر.
0: والأسرار.
1: ما حدش يقدر يعني يتألى على هذا، ده مواهب وربنا
0: يعني هذه
1: مقسمها.
0: الكلمة هي اختراع بشري
1: طبعا
0: يظلم المرأة ولا يقف معها،
1: اشد
0: وهي
1: الظلم
0: ليست من الإسلام في شيء.
1: يعني
0: يعني هذا نبي الأمة.
1: لا طبعا طبعا، هذه كلمة جائرة، عبارة جائرة، والذي يقولها يعني هو جائر أيضا، لأن ما فيش حاجة اسمها شاورهن وخالفهن. طب ما تشاورها، وفي ميزان عندنا بقى، يعني أنت شاورها وبعد المشاورة أوزن كلامها، إن كان صحيحا يبقى على رأسنا ونعمل به. وسيد الخلق أفضل عقل وأفضل قلب وأطهر جسم المؤيد بالرسالة نزل على كلام زوجته أم سلمة. هو احنا احسن
0: وايدها
1: مثال.
0: القران بعد ذلك،
1: نعم
0: لو
1: نعم
0: تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا
1: نعم
0: اليما.
1: نعم فالمرأة لها دور اساسي يا دكتور علاء في المجتمع،
0: يعني من ناحيه المشوره.
1: طبعا ولا يمكن الاستغناء عنها في تكوين الاسره. ما هو حضرتك ما ينفعش الابناء يربوا بين رجلين،
0: نعم
1: يعني ما ينفعش الام تبقى راجل والرجل، يعني ما ينفعش يبقى عندها صفات الرجوله والاب بقى راجل. الراجل الولد هيعيش بين شده، الام شديده والاب شديد، ولا ينفع يعيش بين مثلا الراجل برضو ابوه ضعيف وما بياخدش
0: قرار
1: قرار ومش عارف ايه، والام ايضا ضعيفه او هي هتبقى اشد منه، لابد ان يكون هناك انتصار. ولذلك العاطفه في المراه ميزه، الضعف في المراه ميزه،
0: نعم
1: يعني وليس عيبا، لانه
0: نعم
1: لو عاش بين رجلين او عاش
0: بمصدر
1: بين
0: قوتها في ضعفها
1: نعم
0: وفي عاطفتها،
1: نعم
0: لأن الرجل يحتاج إلى ذلك، والابن يحتاج إلى ذلك،
1: نعم
0: والبنت تحتاج إلى ذلك.
1: تهدهده كابنها، هو يعتبر ابنها. وسبحان الله ربنا وضع في المرأة هذه الجاذبية وهذه المهارة، لو استعملتها النساء يعني الموضوع هيفرق كتير جدا. الراجل لا يحب المرأة التي تجاجيه، يعني
0: نعم
1: كلمة بالكلمة وتنابزه الكلمة، يعني ده ما ورد أبدا إلا في الحق وبأدب وخشوع واحترام، لأن احنا في الآخر ما احناش ضدين، احنا زوجين متآلفين متحابين بنعمل لصالح ولاد.
0: نعم ده حتى تسمى المرأة أهل وصار بأهله،
1: نعم وصار بأهله. نعم
0: وزوج يعني اللي هما الاثنين نص ونص يكملوا واحد.
1: هي بمناسبة وصار بأهله ده يا أستاذنا، بقى الفتوحات بتيجي من عند الله سبحانه وتعالى وبركات حضرتك والسادة المستمعين
0: حياكم
1: بعد
0: الله.
1: ربنا. إذ رأى نارا فقال لأهله إيه؟
0: امكثوا.
1: إني أنست نارا. يقول لك إن الرجل بعض الرجال يعني يترك المرأة تذهب للسوق وقعد في السيارة. ده سيدنا موسى قال لهم امكثوا إني أنست نارا،
0: يعني
1: يعني
0: أنا
1: لابد
0: اللي
1: أن
0: هروح أشوف.
1: يتقدم الرجل.
0: هو اللي
1: اقعدوا
0: اتقدم.
1: أنتوا بقى وأنا أروح أتسوق، أو هم أو هي تبقى معاه، يعني ما يسيبهاش لوحدها تعاني بقى أخطار ده وده وده ويبص لها وده مش عارف إيه. لا قال إيه؟ امكثوا
0: امكثوا.
1: إني أنست لعلي آتيكم منها.
0: طب يعني هو قال هنا بمعنى الجمع، قال امكثوا ولم يقل لها امكثي، يعني ذكر القرآن لفظ الجمع هنا مع ان هي كانت زوجة واحدة
1: سترا لها.
0: سترا لها.
1: نعم سترا
0: يعني
1: لها.
0: واو الجماعة هنا للستر لها،
1: نعم نعم
0: وزيادة في القياس الذي تطرحه حضرتك
1: نعم
0: في ان
1: نعم
0: الرجل هو الذي يتقدم وليس المرأة، وتكون
1: طبعا
0: في قمة الستر وفي قمة يعني التراجع بعيدا عن اعين الرجال وعن اعين المخاطر.
1: هي مخدومة، هي
0: نعم
1: ملكة متوجة في قصرها في
0: في
1: البيت.
0: قصرها.
1: نعم هي مملكتها بيته، تبدع فيه وتفعل فيه ما تشاء وتحوله إلى جنة.
0: يعني أول ما ينشأ في الحلية
1: نعم
0: وهو في الخصام
1: غير
0: غير
1: مبين.
0: مبين،
1: نعم
0: ينشأ في الحلية،
1: نعم
0: يعني دائما الحلية والزينة لم يعني لم توضع إلا للنساء.
1: الرجل كان متزوجا من امرأة اسمها زينب، فشاع في زمنه ضرب النساء،
0: نعم
1: فقال بعض الناس يضربون زوجاتهم وشلت يميني يوم تضرب زينب. يعني هذا الرجل تعامل مع زوجته
0: نعم
1: بكل أدب واحترام، قال حتى الناس بتضرب أنا ما أضربش.
0: نعم
1: الرجل الطبيعي، الرجل العاقل المرن الجميل الوداد صاحب الوداد، وجعل بينكم مودة، لا يضرب. والمرأة كذلك لا توصل الرجل إلى أنه حتى يغضب منه. سيدة
0: نعم
1: عائشة رضي الله عنها كانت تعمل إيه؟ أقصى ما تفعله تقول لا ورب إبراهيم لما
0: نعم
1: يكلمها سيدنا النبي.
0: يعني عشان تبين له ان هي غضبانه منه.
1: قالت له يا رسول الله لا اهجر لاسمك فقط، انما ما
0: لا
1: هو
0: اهجرش.
1: سيدنا النبي قال لها ذلك. شوف شوف شوف التوائم، شوف بيفهموا بعض ازاي، وهو ده اللي ربنا قال عليه ولتسكنوا اليها.
0: نعم وجعل بينكم موده ورحمه، حتى اللفظ بتاع الرحمه وبتاع الموده حتى لفظين متقابلين كده، موده وزياده عن الموده الرحمه.
1: شوف استاذنا حتى علماء بعض العلماء اتكلموا على مساله احكام التجويد والاعجاز في الايات، يقول وجعل بينكم موده ورحمه. الميم مع الميم ادغموا بعض فصارت ميما واحده. الميم
0: ما
1: الاولى
0: شاء الله
1: كانها للزوج والميم الثانيه كانها للزوجه.
0: ما
1: وجعل
0: شاء الله.
1: بينكم، وحتى الشفتين ايه؟ قفلوا على قريبين من
0: مضمومتين.
1: وجاء فهو كده. نريد ان يطبق هذا على ويكون بقى برحمه وموده ومحبه، هكذا تسير.
0: نعم
1: انما
0: يعني حتى احكام التجويد لها تأثير في التفسير
1: نعم
0: ولها بعد تفسير
1: نعم
0: في معاني القرآن الكريم.
1: وما تنفقوا من خير، النون هنا مخفاء اخفاء، والاصل النفقة الاخفاء.
0: أصل النفقة
1: الإخلاص.
0: ألف ما
1: وما
0: شاء الله
1: تنفقوا. ده أحكام التجويد ليست
0: يعني
1: أحكام جامدة، ده فيها دلالات سياقية ودلالات،
0: يعني مش للموسيقى فقط.
1: لا لا لا لا ليست، لا لا ليست جرسا
0: جرسا القرآن.
1: صوتيا، لا لا، إنما هي لها أبعاد أخرى لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكوره بقى.
0: أراد شكوره.
1: نعم.
0: نعم، يعني هذا ملمح جميل وطيب. إذا كان الله يلمحنا حتى في الجانب الموسيقي والجرس في القرآن إلى كيف أن نكون شخصا واحدا
1: نعم
0: ولحمة واحدة،
1: نعم
0: والإنسان يعني في غالب الأحيان، يعني الإنسان الطبيعي لا يرغب في أن يؤذي جسده،
1: طبعا
0: فهي جزء
1: طبعا
0: من جسده
1: نعم
0: وجزء
1: نعم
0: من روحه وجزء
1: نعم
0: من قلبه،
1: نعم
0: فهو يأنس إليها ويفضي إليها بما لا يفضي إلى غيرها.
1: هن لباس لكم وأنتم
0: وأنتم
1: لباس لهم، تصوير عجيب في علاقة الزوجين وشدة الاتصال. تصور أقرب شيء إليك ما تلبسه، ما
0: ما
1: تلبسه
0: تلبس.
1: صح،
0: نعم.
1: ويسترك يقيك الحر والبرد،
0: نعم، يعني
1: يحفظ عليك صحتك.
0: طب هناك بعد اجتماعي لابد أن نتطرق إليه، مع أن الكلام في الإعجاز جرس القرآن وإعجاز التجويد كلام جميل، إنما نود أن نلفت نظر الأسر إلى ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي من كلام يؤدي إلى فضائح. يعني هذا الكلام لابد أن نضعه في ميزان الإسلام، كيف يرى الإسلام وكيف تكون نظرة الإسلام إلى من يستعملون وسائل التواصل الاجتماعي لنشر كل ما يدور داخل الأسرة؟
1: شوف حضرتك، الـ يعني من ستر مؤمنا ستره الله في الدنيا والآخرة، ده المؤمن
0: ده
1: العادي.
0: الإطار العام في المسلمين بشكل عام،
1: طيب عندما
0: فما
1: يعني
0: بالك.
1: سيدنا النبي قال لا يفرق مؤمن مؤمنة
0: نعم
1: إن كره منها خلقا راضية منها آخر، يعني لا يفرق، دي يعني لا يبغض، لا تبغضها بالكلية، هي يعني هي مثلا عندها تقصير في جانب معين، لا يخل بشرف ولا بعبد ولا بكذا، فمش مشكلة. يعني مثلا كلامها كتير، كان لنا صديق يقول لك أنا زوجتي تعمل وبتيجي طول النهار توجع دماغي بعد ما تيجي من الشغل،
0: نعم
1: طب والحل يا مولانا؟ يقول لك والله
0: طب بس احسن من
1: هي
0: خرس زوجي.
1: هي لا، هو بقى كان طريف يعني، يقول لك ايه، هي بتدخل فلوس فبتتكلم بالفلوس اللي دخلتها، يعني كانها بتتكلم بفلوسها يعني، فانا بصبر عليها عشان ايه هي كذا. فهذا من باب الملاطفه. سيدنا النبي جلس يسمع
0: عليه الصلاة والسلام
1: لام المؤمنين عائشه وهي بتحكي له حديث ام زرع 11 ست، جلس 11 نسوه فتعاقدن وتعاهدن الا يكتمن من اخبار ازواجهن شيئا، قالت لزوجي كذا والثانيه، قالت ام زرع زوجي، ولم يقطع كلامه. فالخرس الزوجي ده بيؤدي بقى انك تفرغ هذه الشحنه بره. انت لما تقعد تشتكي لحد من زوجتك او هي تشتكي لاحد من زوجها، ماذا يفعل؟ في الاخر هيقول لك ارمي حمولك على الله وان شاء الله ربنا يصلح الحال. طب ما هن لباس لكم وانتم لباس لهن، لماذا الفضيحه على الملأ؟ يعني ألم تفعل لك شيئا هذه في حياتك؟
0: غير كمان أن الفضيحة، هناك بعد آخر يا أستاذنا، أن وسائل التواصل الاجتماعي ليست ملكا لأسرة وليست ملكا لدولة، بل هي ملك للعالم كله.
1: فضيحة دولية.
0: فضيحة دولية.
1: فضيحة دولية.
0: يعني
1: سبحان
0: تخيل
1: الله.
0: حضرتك، إحنا بننشر في أسرنا ومجتمعنا الذي يعني تقاليدنا لا تسري على غيرنا وتقاليد غيرنا لا تسري علينا في معظم، يعني فإذا كنا ننشر هذه الأشياء في الخارج فيقول هذه هي مصر،
1: أنا
0: هذا هؤلاء هم المسلمون،
1: نعم.
0: هذه هؤلاء هي أخلاق المسلمين، وقد تكون يعني يسوت المنشور على الفيس وهم يعني قد
1: اصطلحوا
0: تصافوا
1: خلاص.
0: واصطلحوا.
1: ولذلك أستاذنا برضو الجانب الآخر بقى، إنك حتى أنت الأخبار الجميلة ما تنشرهاش لأنك
0: نعم.
1: قد تحصل عليه، يعني يقول لك
0: يعني حتى كده أو كده.
1: الأصل في البيوت الستر،
0: الأصل فيها الستر.
1: نعم. الأصل في أسرار البيوت الستر، ما تعديش بيت غرفة النوم، ما تعديش الأسرار هكذا.
0: نعم.
1: يعني في أسرار لا يعلمها الناس وفي أسرار لا تعلمها أنت، تخبيها على نفسك. فيعني ده إمتى يا أستاذنا بقى؟ لو أن الأب والأم هم بيجوزوا الأولاد قعدوهم كده زي الست العربية ما قعدت بنتها وقالت لها يا بني إنك قد تركت العش الذي فيه درجتي، حديث المعروف والمشهور المرأة العربية انك قد خرجت، طبعا كلمتين وبس، الى فراش لم تعرفيه وقرين لم تألفيه فكوني له ارضا يكن لك سماء، هات وخد، يعني اكرم تكرم واعطي تعطى. انما مش بين وجعل بينكم البين المسافه بين الشيئين، او ان دنا منك فاقتربي منه، ان فابتعدي عنه واحفظي انفه وسمعه، فلا يشمن منك الا طيبا، الى اخر هذه الوصيه الجامعه التي يعني نحتاج الى تطبيقها عمليا. لكن عاوز اقول
0: أحسنت
1: حاجه،
0: يا أستاذنا. فعلا لو كانت الأم أجلست ابنتها معها ووصتها بهذه الوصايا في صورة بسيطة، كنا تجنبنا كثيرا من المشاكل، لأن
1: التهيئة النفسية
0: التهيئة النفسية.
1: للزواج،
0: نعم.
1: اوعوا تفتكروا يا اولاد، هي المفروض تتقال كده
0: آه.
1: كما يصور بعض المسلسلات او الحاجات في الاعلام او القنوات، او النهارده بقى الموضوع بقى مفتوح، سماوات مفتوح، فممكن تكون حاجات وافده من بره مصر. ولذلك انا يعني اشكر من هنا فخامه الرئيس لما قال لابد ان تراجع الاعمال الدراميه
0: آه.
1: حتى توافق
0: ده شيء مهم
1: تقاليدنا
0: جدا جدا.
1: طبعا واخلاقياتنا،
0: آه.
1: كانت لفته رائعه من
0: لأن
1: سيدات
0: لها
1: الحافظه
0: تأثير غير
1: الله طبعا.
0: طبيعي في المجتمع.
1: طبعا طبعا انها مؤثره طبعا. فعاوز اقول لحضرتك لن تشتكي المراه ان عاشرتها بالمعروف ولو لم تعطها المصروف.
0: نعم،
1: مش
0: جميل.
1: هتشت... اه لن
0: آه.
1: تشتكي
0: آه.
1: ان عاملتها بالمعروف وان لم تعطها المصروف.
0: نعم.
1: يعني الكلمه الطيبه صدقه.
0: نعم.
1: فما بالك بزوجتك، بأولى الناس بالكلمة الطيبة بالزوجة أو الزوج، ولهن مثل
0: مثل
1: الذي
0: الذي
1: عليهن
0: عليهن.
1: بالمعروف.
0: يعني إذا نقطة نشر هذه المشاكل، المشكلات التي تحدث داخل الأسرة، ولا يوجد أسرة على وجه البسيطة لا تحدث بينها مشكلات.
1: بداية الخراب
0: ها؟ بداية الخراب.
1: وبداية شرارة
0: ها؟
1: الحريق الذي يلتهم هذه العلاقة.
0: نعم. يعني كيف أكون في بيتي الذي أراد الله لي أن يقفل علي فيه باب، وأنا بعد ذلك أجعل كل العالم من داخل هذا الباب، فلماذا أجعل بابا إذن؟
1: نعم، احنا زي ما قلنا يا استاذنا ان افشاء الاسرار شر الناس منزله عند الله. الرجل يفضي المراه والمراه تفضي الرجل، ثم يصبح احدهما فينشر سر صاحبه.
0: نعم.
1: النهارده احنا بقينا في الـ يعني في دواوين العمل والحاجات دي في الخارج او الداخل، اونلاين اوفلاين زي ما يكون، اصبحنا يعني لا يعني نتريث في الكلام.

0: من امرأته، فيدنيه إبليس ويقول له: نعم أنت، أنت البطل.
1: نعم
0: ليه؟ لأن التفريق بين الزوجين يعجب إبليس لما يترتب عليه من مفاسد. ما هو ده، هو هد بيت. طيب والبيت ده كل واحد هيفترق، طب يا ترى هينضبط ولا مش هينضبط بعد الافتراق؟ طب والولاد هيطلعوا صالحين ولا غير؟ لأن الطلاق طلاق للولد كمان، يعني الولاد
1: هو في
0: نعم
1: 90% الابن لن يكون سويا.
0: نعم غالبا المرأة الشريفة البرة تراقب ربها وتحافظ على العشرة الزوجية مهما كانت. أنا
1: هو
0: قرأت
1: صلاح البيت، يعني معنى كلام حضرتك صلاح البيت من الزوجة بالأساس.
0: 95% من صلاح الزوجة، الزوجة مع العصا السحرية التي تصلح بها البيت. والله وهن مجاهدات وصالحات وقانتات يعني وربينا أجيالا يستحق، يعني تستحق المرأة الإشادة يعني كثير من النساء. يعني من ضمن النماذج التي يعني أريد أن أسوقها مسألة الجفاف العاطفي، أو
1: الجفاف
0: بنسميه
1: العاطفي.
0: أو فقر المشاعر.
1: آه.
0: يعني ممكن يكون في الشغل معاه مثلا أي حد، أو في الطريق، أو امرأة مثلا يتعامل معها في أكل في شرب في شغل في حاجة، ويهش ويبش لها، ولما يرجع البيت طب ليه؟
1: نعم.
0: إذا لم تسقي زرعك سقاه غيرك. وأنت
1: صحيح.
0: لو لم تعطي لزوجتك كلاما طيبا ومعاملة طيبة، يعني الله أعلم بقى، ما يعني ده ضغط عصبي،
1: تحتاج الكلام حتى لو من غيرك.
0: انعدام الحوار والخرس الزوجي، هو ده انعدام حوار والبعد الفكري بين الوالدين والأولاد.
1: فعلا.
0: يعني حضرتك سايب العيال من غير ما تقول له أي حاجة، ده يعني الحلال بين والحرام بين، قول له يا ابني ده كذا وده كذا واتركه. وزي قالوا ابن ابنك وما تبنلوش، ابن ابنك، ابنه يعني اخلاقيا وثقافيا وكذا ودينيا، وما تبنلوش عمارة.
1: يعني بمناسبة كلام حضرتك، أنا لا أقاطع سعادتك، بس حضرتك
0: اتفضل
1: بتفتح
0: اتفضل.
1: مجالات جميلة جدا يعني، ومش عايزين الوقت يعدي من غير ما يعني نتطرق إليها. مسألة الأبناء وتربية الأبناء وتنشئة الأبناء في بيئة صالحة، إذا كنا قد تحدثنا عن كيفية اختيار الزوجة وحقوق الزوجة وحقوق الزوج، يأتي بعد ذلك الجانب المهم الذي تخرجه للمجتمع. فأنت كأب وأم يعني فترة بسيطة وتترك هذا المجتمع، إنما المجتمع سوف يهنأ أو يبتلى بالأولاد.
0: نعم، ولذلك حضرتك بقى يعني من الإعجاز في الشريعة إن الإنسان لما يدعو لأبنائه بالصلاح أو ولاده يبقوا صالحين، هو بيخدم المجتمع.
1: نعم.
0: يعني هو في جزء من المجتمع أصبح صالحا، إذن لن يؤذى المجتمع ولن يؤتى من جهته. يعني إذن أنا ربيت ولادي بقوا صالحين، المجتمع هيسعد بيهم. طب لو واحد ما رباش ولاده المجتمع سيشقى به. إذن هو لما يدعو لأبنائه بالصلاح ويصلح أبنائه استفاد أبنائه، استفاد المجتمع.
1: طب
0: يعني دي مش خصوصية له، هذا يعود على المجتمع أيضا.
1: والحسنات مضاعفة في ذلك.
0: نعم، إن
1: طب
0: يعني
1: يعني معناها التربية من الحلال، الكد لا بد أن يكون من مصدر موثوق، مصدر حلال لا يغضب الله سبحانه وتعالى، المراقبة، كل هذه يعني شؤون وأمور تصلح من شأن الأولاد.
0: شوف حضرتك بيقولوا في البلد عندنا، او في عندنا في اخواننا الفلاحين الطيبين زينا كده، بيقولوا ايه بقى؟ اللي يحب ابنه ما يدلعوش. الدلال ده لا، سيدنا عمر بن الخطاب كان يقول: او كلما اشتهيت اشتريت،
1: أو كلما اشتهيت اشتريت.
0: اشتريت انت كل حاجة تحبها تشتريها.
1: يعني أنا لا أجيب لكل طلباته.
0: طبعا لازم يجي يوم اقول له معيش فلوس، لازم يجي يقول له يا ابني انا حتى لو معاك ايه، قول له يا ابني لا، الايام يعني فيها رخاء وفيها شده،
1: طب يا
0: فيها
1: دكتور،
0: عسر ويسر.
1: يا دكتور يعني احنا أو شكل ان احنا ننهي الفترة، فأود من حضرتك أن تعطي روشتة بسيطة لبناء الأسرة وكيف يكون دورها في المجتمع، يعني نصيحة ممكن أن نوجهها لزوجاتنا وأولادنا وللأزواج أيضا.
0: نعم، يعني من اقوى علامات الاستقرار الاسري الاحترام المتبادل بين الزوجين. يعني الرجل يقدر المرأة والمرأة تقدر الرجل، يعاملها
1: الاحترام.
0: المتبادل، يعاملها كشريك حياة لا كشريك تجارة،
1: نعم.
0: شريك حياة مش شريك تجارة. وكل إحسان يقدمه أحد الزوجين الآخر، يبقى الاحترام المتبادل والإحسان المتبادل.
1: نعم.
0: التغافل،
1: التغافل.
0: التغافل يعني مش
1: ده
0: أقول لك
1: نقطة
0: أنا
1: مهمة جدا.
0: مش كل حاجة يعني نحصيها، ومش كل حاجة نقف عندها، في حاجات نعديها كده ما لهاش لازمة. يعني
1: كما يقولون لا أقف على الواحدة يعني.
0: الست كانت تقول في حديث المزارع

0: زوجي لا يسأل إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد.
1: نعم،
0: يعني ايه مثلا؟ ممكن
1: ملوش
0: يلاقي
1: دعوة.
0: مثلا حته لحمه مش موجوده، ما يسالش عنها حاجه كده، ممكن تكون ودت والدتها ودت لوالدها في حاجات انت عارفها عديها، يعني ما تستحقش.
1: غض الطرف.
0: ده التغافل من الاثنين، من الرجل والمراه.
1: وهذا الذي يصلح الحياة الزوجية في الأساس.
0: الهديه، الهديه دي مفتاح القلوب.
1: نعم،
0: الزوجه
1: أربعة
0: بتحب
1: الهدية.
0: الهديه، يعني ال
1: وهديها في مناسبات معينة، في عيدها، في عيد ميلادها، في كذا.
0: ترشيد الغيره، ترشيد الغيرة.
1: الحتة دي حتة مهمة جدا،
0: نعم
1: ترشيد الغيرة.
0: نعم
1: يعني كيف يكون ترشيد الغيرة؟ الإنسان بطبيعته، الرجل الحر، دائما يغار على زوجته،
0: ما يبقاش
1: من
0: عمال
1: نظر
0: على
1: من كذا.
0: بطال، يعني ليس عمال على بطال دكتور علاء، يعني
1: بس هذا
0: الغيرة في
1: شيء لا
0: وقتها.
1: يملكه الرجل،
0: نعم،
1: هذا الشيء لا يملكه الرجل،
0: ما
1: يعني
0: هو
1: لا يقدر أن يسيطر عليه.
0: الرجل قال لابنته إياك والغيرة فإنها مفتاح الطلاق.
1: نعم
0: لو احنا توقفنا كل شيء، يعني عملنا كده واحدة واحدة بواحدة، هنتوقف والحياة هتنتهي تماما.
1: نعم، يبقى عندنا الاحترام، التغافل، الهدية، الترشيد الغيرة، يعني أربع أسس نوجهها، وأربع نصائح نوجهها للأسرة كي تقوم وكي تتماسك وكي تبحر إلى البر الآمن بأسرتها عموما. يعني بهذه النصائح الجميلة المفيدة نأتي إلى ختام هذه الفترة المفتوحة التي يعني ساعدنا بهذه المعلومات الجميلة من حضرتك، وأثقلنا عليك كثيرا يعني في
0: تفضل
1: خلال هذه
0: تفضل،
1: الفترة.
0: سعادتي غامرة بوجودي
1: الدكتور
0: بينكم.
1: عادل أبو الهيثم من علماء الأزهر الشريف، والشكر موصول أيضا لفريق عمل هذه الفترة، توفيق المعدوي من هندسة الهواء، ومنى عثمان من أسرة الإعداد، وأحمد عثمان من صفحة الإذاعة على الفيسبوك، والإشراف العام للزميل إسماعيل دويدار. وكنت معكم الدكتور علاء عرابي من أسرة المذيعين. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والتواضع يخصف نعله.

ويحب المساكين. كان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والثواب يخسف

الإسلام والحياة فترة إذاعية على الهواء نتناول فيها قضايا المجتمع.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله. يا سيدي يا رسول الله، يا حبيبي، يا تاج رسل الله، إني هائم والقلب يحكي لوعة المشتاق، فمتى تصير الروح عند مقامكم لتطيب نفسي بعد طول فراقي. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام، واجعلنا في قلبه الشريف. أما بعد، ليعلموا، ليعلم أهل الحب أن من أعظم منازل السائرين السالكين إلى الله منزلة الرضا. والرضا هو سكون القلب إلى قدر الله بعد بذل الجهد والأخذ بالأسباب. قال أحد أولياء الله: الرضا ألا تتمنى غير ما أنت عليه من قضاء الله. وقال سيدي الإمام العالم العلامة الداراني: من رضي عن الله في جميع أحواله لم يسأله غير ما هو فيه. وقال سيدي الإمام العالم العلامة ابن عطاء الله السكندري: أرح نفسك من التدبير، فما قام به غيرك عنك لا تقم به لنفسك. أي لا تنازع القدر بقلبك، ولا تهلك نفسك بالقلق على ما خرج عن وسعك. اجتهد واسعى، وخذ بالأسباب، وإياك والسخط. وكما قيل: دع التدبير لصاحب التدبير. وكما ورد عن أهل الله أن أحدهم قال: إن كان ولا بد من التدبير فدبروا ألا تدبروا. يا أحباب رسول الله، يا أهل الرضا، إن كثيرا من المشكلات الاجتماعية والأسرية التي تتعب النفوس تنشأ من رفض الواقع لا من الواقع نفسه. فالمريض يتألم مرتين: مرة بالمرض، ومرة بالاعتراض على المرض. والمبتلى يحمل الهم مرتين: هم البلاء وهم السخط من البلاء. أما الراضي فإنه يتلقى أقدار الله بقلب مطمئن، فيحفظ طاقته للعمل والإصلاح، يرضى ويسلم عند باب الله سبحانه وتعالى تسليما مطلقا. قال سيدي الإمام العالم العلامة الحسن البصري: من رضي بما قسم الله له وسع الله عليه في قلبه. الرضا يعالج الغضب، لأن الغضبان يرى الأمور كما يريدها، أما الراضي فينظر إليها كما قدرها الله. الرضا يعالج الحسد، لأن الحاسد ينازع القسمة، والراضي يعلم أن الأرزاق بيد الله. الرضا يعالج القلق، لأنه يؤمن أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. فيا حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كن راضيا، أرح قلبك عند باب الرضا، وسلم لقضاء الله. إلهي، يا إلهي، أرحني من تدبيري، واختر لي، وأقمني فيما أردت، ولا تقمني فيما أردت، فإنك أنت العليم الحكيم. إلهي، يا سيدي، يا مولاي، إنك قلت في كتابك الكريم: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وها نحن يا مولانا ندعوك بأسمائك، نسألك باسمك العظيم الأعظم أن تطيب خواطرنا بالرضا، وأن تفرج كرب المكروبين. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
0: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
3: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الدكتور سيد نجم من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك أستاذنا.
4: أهلا وسهلا ومرحبا.
5: عنوان هذه الحلقة: الغيبة داء خفي يهدم العلاقات. الغيبة داء خفي يبدأ بكلمة وينتهي بقلوب مكسورة وعلاقات هدمها اللسان بعد أن بنتها المحبة. ضيفنا الكريم، ما حقيقة الغيبة ولماذا هي من أخطر الأمراض على اللسان؟
6: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وبعد. فالغيبة ليست زلة لسان عابرة، ولا نكتة خفيفة، ولا تعليقا يمر في مجلس ثم ينسى، بل هي جرح في العرض لا يرى، وألم في القلب لا يسمع، وذنب عند الله لا يهمل. هي أن تغيب وجوه الناس عنك فتحضر أعراضهم على لسانك، أن تذكر أخاك بما يكره وهو لا يسمع ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه ولا أن يذود عن كرامته. ولذلك سأل النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه سؤالا يوقظ القلوب: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. فتأمل هذا التوضيح الدقيق: ليست الغيبة كذبا فقط، بل حتى الحق إذا قيل في غيبة صاحبه وبما يكره فهو غيبة. فكيف إذا اجتمعت الغيبة مع الكذب؟ تلك هي البهتان الذي يجمع بين ظلمين. ولشدة خطرها لم يكتف القرآن بالنهي عنها، بل صورها صورة تقشعر لها الأبدان. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ لماذا هذا التشبيه المرعب؟ لأن المغتاب يفعل شيئا لو رآه بعينه لاشمأز منه. يأكل لحم أخيه، وليس أي لحم، بل لحما ميتا، أي لا حيلة له ولا دفاع عن نفسه، وهذا أبلغ في القبح والظلم. إن الغيبة لا تكشف عن عيب المغتاب، بل تكشف عن خلل في قلب المغتاب، قلب لم يمتلئ بحب الخير، ولسان لم يتربى على الذكر، ونفس تجد لذتها في النقص من غيرها. قال الإمام النووي رحمه الله: اعلم أن الغيبة من أقبح القبائح وأكثرها انتشارا بين الناس، لأنها ترتكب بسهولة، ويستهين بها الناس ويتساهلون فيها. قال بعض العلماء: من أعجب الأمور أن الإنسان يتحرز من أكل الحرام ولا يتحرز من أكل لحوم الناس، فيخاف على بطنه ولا يخاف على صحيفته. وتأمل خطورتها في الآخرة، إنها لا تقف عند مجرد ذنب، بل تأكل الحسنات أكلا، تأخذ من صلاتك ومن صيامك ومن صدقاتك لتعطي لمن اغتبته. فإذا فنيت حسناتك أخذ من سيئاته فوضعت عليك، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. أي خسران بعد هذا؟ وفي الدنيا الغيبة تتعب القلب وتقسي الروح وتفسد العلاقات وتزرع البغضاء وتجعل المجالس مجالس سموم لا مجالس ذكر. ورب كلمة قلتها في لحظة غفلة ظننتها خفيفة، وهي عند الله كبيرة، وعند صاحبها جرح عميق لا يندمل. والعجيب
7: أن الإنسان يذكر عيوب الناس وينسى عيوب نفسه، يفتش في زلات غيره ويغلق عينيه عن نقائصه، ولو اشتغل بإصلاح نفسه لكان ذلك خيرا له في دنياه وآخرته. فالغيبة ليست كلاما يقال، بل دين يكتب، وليست لحظة تمر، بل أثر يبقى. فاحفظ لسانك، فإن أسهل ما يخرج منه وأثقل ما يحاسب عليه.
5: ضيفنا الكريم، ما هي صور الغيبة التي يغفل عنها كثير من الناس؟
7: نعم، ليست الغيبة صورة واحدة صريحة ينتبه لها الناس، بل هي أبواب خفية تدخل إلى القلوب والألسنة دون أن يشعروا، حتى يقع فيها وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا. فمنها الغيبة في صورة السخرية والمزاح، يقول كلمة في مجلس ليضحك الناس، فيجعل من عيب أخيه مادة للضحك، وينسى أن الضحك الذي يخرج من الأفواه قد يخرج معه جرح في القلوب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. ومنها كذلك الغيبة بالتلميح لا بالتصريح، لا يذكر الاسم ولكنه يقول: أنت تعرف فلانا، أو يغمز أو يشير أو يقلد طريقة كلامه أو مشيته، فتصل الرسالة وتقع الغيبة وهو يظن أنه لم يغتب. وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أشرت بيدي إلى امرأة، أي قصيرة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد اغتبتها. فمجرد الإشارة قد تكون غيبة. كذلك منها الغيبة باسم النصيحة، يقول: أنا لا أغتاب ولكن أقول الحق، وهو في الحقيقة يفرغ ما في صدره، لا يريد نصيحة ولا إصلاحة. والنصيحة الصادقة تكون في الخلاء لا في الملأ. ومنها كذلك نقل الكلام وتتبع الأخبار، يسمع كلاما فينقله ويضيف عليه وينشره، فيكون جسرا للغيبة بين الناس وهو لا يشعر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة نمام. ومنها كذلك التنقيص في المجالس، يذكر الناس ليظهر عيوبهم ويرفع نفسه، فكلما نقص من غيره ظن أنه ارتفع، وما علم أنه يهدم نفسه وهو يظن أنه يبنيها. كذلك الغيبة في صورة التعجب أو الدعاء، يقول: يعني انظروا إلى فلان ماذا فعل، أو هدى الله فلانا، فيجمع بين إظهار العيب والتزين بصورة الناصح. ومنها كذلك التعلق بعيوب الناس وتكرار ذكرها، يحفظ زلات الناس ويعيدها في كل مجلس، فيحيي العيب بعد أن كاد ينسى، وينسى أن الله تعالى يحب الستر. فالغيبة ليست فقط ما يقال صراحة، بل كل ما ينقص من أخيك في غيبته فهو غيبة، ولو كان ضحكا أو إشارة أو كلمة مزينة. فاحذر لسانك، فإن أخفى أبواب الغيبة هي أخطرها.
5: ضيفنا الكريم، كيف نتخلص من هذا الداء؟
7: نعم، لن تتخلص من الغيبة بقرار لساني فقط، بل بإصلاح قلب ومجاهدة نفس ومراقبة رب. فأولا اعرف خطورة ما تقول، تذكر دائما أن كل كلمة تخرج منك مكتوبة ومحفوظة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فإذا أردت أن تتكلم في أحد فقف لحظة واسأل نفسك: هل أرضى أن تكتب هذه الكلمة في صحيفتي يوم القيامة؟ ثانيا اشتغل بنفسك قبل غيرك، من رأى عيوب نفسه لم يتفرغ لعيوب الناس، ومن عرف قدر تقصيره استحيا أن يفضح غيره. قال بعض السلف: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. ثالثا إذا ذكر أحد بسوء فكن حاجزا لا جسرا، إما أن تدفع عنه أو تغير الموضوع أو تقوم من المجلس، فلا تكن شريكا في الغيبة بسكوتك، فالساكت راض والراضي شريك. وقال عليه الصلاة والسلام: من رد عن عرض أخيه رد الله عنه النار يوم القيامة. رابعا عود لسانك الذكرى، فاللسان لا يسكت، إما أن يذكر الله أو يذكر الناس، فإذا شغلته بالذكر حفظته من الغيبة. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. خامسا: تذكر أن الحسنات تسرق، فكل غيبة هي خصومة يوم القيامة، تعطي من حسناتك لمن اغتبته، فإذا فنيت حسناتك أخذ من سيئاته فوضعت عليك. أفبعد هذا ترضى أن تضيع عمرك لصالح غيرك؟ فقبل أن تغتاب أحدا تذكر صحيفتك، فإما أن تكون صحيفتك نقية أو مثقلة بحقوق العباد. هذا وبالله التوفيق.
3: أيها الإخوة المؤمنون، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، ولا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لضيف هذه الحلقة فضيلة الدكتور سيد نجم من علماء الأزهر الشريف، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الدين المعاملة،
0: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
8: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة النمل، يتلو علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة النمل تلا علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر، إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونقدم لحضراتكم هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية التي أعدتها الزميلة شيرين أحمد ماجد، ومعكم في قراءتها من هندسة الهواء توفيق المعداوي، ومن أسرة المذيعين الدكتور علاء عرابي. إخوة الإيمان، ما أكثر ما نسمع عن فقراء أثقلتهم الحاجة وأسر أتعبها الغلاء، وفي المقابل تتداول أو يتداول بين الناس الأموال والخيرات التي لا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى. وبين هذا وذاك تبرز فريضة الزكاة، تلك العبادة التي لم يشرعها الإسلام لمجرد الإحسان، وإنما جعلها حقا معلوما للفقراء في أموال الأغنياء، تحفظ تماسك المجتمع وتغلق أبواب الحقد والحسد وتشيع المودة والرحمة بين الناس. حول هذا الموضوع نطالع مقالا بعنوان الزكاة حق الفقير في مال الغني، وذلك من موقع وزارة الأوقاف. جاء فيه: يقول الحق سبحانه: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. يقول الإمام القرطبي في تفسيره: مما جعلكم مستخلفين فيه دليل على أن أصل الملك لله سبحانه وتعالى، وأن العبد ليس له فيه إلا التصرف الذي يرضي الله عز وجل. إذن فالمال الذي بين أيدينا هو مال الله تعالى في الحقيقة، ونحن مستخلفون فيه، ومن هنا كان إخراج الزكاة طهارة للمال والنفس معا. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ولمن يظن أن الزكاة أو الصدقة تنقص المال، نستمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها، ولا ظلم عبد مظلمة إلا زاده الله بها عزة، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. بل إن القرآن الكريم توعد الذين يبخلون بحق الله في أموالهم، فقال سبحانه: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. ولذلك كانت الزكاة من أعظم وسائل تحقيق التكافل بين المسلمين، فإذا بخل الغني بحق الفقير الذي فرضه الله تعالى في ماله، اتسعت الفجوة بين طبقات المجتمع، وازدادت معاناة المحتاجين، وتحول المال من نعمة تجمع القلوب إلى سبب للتباعد والتنافر. أما إذا أدى كل إنسان ما افترضه الله عليه، ساد التراحم والتكافل والاستقرار. وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت نعمة موفورة إلا وإلى جانبها حق مضيع. وعلى كل مستخلف في مال الله تعالى أن يبادر بإخراج زكاته والإنفاق في سبيل ربه قبل أن يفاجئه الأجل. يقول سبحانه: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وهنا نتأمل هذا المشهد المؤثر، فالعبد عند معاينة الموت يتمنى لو عاد إلى الدنيا لينفق ويتصدق، لما رأى من عظيم ثواب الصدقة وآثارها بعد الرحيل. وقد ذكر أهل العلم أن تخصيص الصدقة بالذكر في هذه الآية يدل على عظيم شأنها وكبير أثرها، وجاء في بعض الآثار: إن الأعمال تباهت فقالت الصدقة: أنا أفضلكن.

0: إلى هنا نأتي بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية، دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، بعد قليل نستمع إلى المصحف المرتل برواية الدوري ترتيل القارئ الشيخ محمود خليل الحصري بدءا من الآية 59 من سورة الأنعام. الآن يقدم لها الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 59 إلى الآية 104 من سورة الأنعام برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. قوله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. سكن الدوري الهاء وأمال النهار هكذا: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهير ثم يبعثكم فيه. وأسقط الهمزة من قوله تعالى: جاء أحدكم الموت، وله على هذا الإسقاط المد والقصر هكذا: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وأسكن الهاء من وهو أسرع الحاسبين. قوله تعالى: لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قرأ الدوري بقلب الألف ياء بعدها تاء الخطاب هكذا: تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. قوله تعالى: قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، وهو الموضع الثاني. قرأ الدوري بإسكان النون وتخفيف الجيم من أنجى هكذا: قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. قوله تعالى: وهو الحق، أسكن الهاء وهو الحق. قوله تعالى: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، أمال الذكرى: فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين. وأسكن الهاء من قوله تعالى: وهو الذي إليه تحشرون. قوله تعالى: إني أراك وقومك في ضلال مبين، فتح الياء وأمال الألف بعد الراء هكذا: إني أريك وقومك في ضلال مبين. قوله تعالى: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، أمال الدوري الهمزة فقط هكذا: فلما جن عليه الليل رأي كوكبا قال هذا ربي. وسكن الياء من قوله تعالى: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. قوله تعالى: نرفع درجات من نشاء. قرأ الدوري بحذف التنوين على الإضافة، فالدرجات هي العالية، وإذا رفعت الدرجات رفعت أصحابها. ودرجات مفعول نرفع هكذا: نرفع درجات من نشاء، إن ربك حكيم عليم. وقلل موسى وهارون من قوله تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب، كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون. قوله تعالى: وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. قرأ الدوري بإمالة الناس، وقرأ الأفعال الثلاثة بعدها بالياء على الغيبة مسندة لضمير اليهود هكذا: وهدى للناس يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا. قوله تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، أدغم الدوري والدال في الجيم، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. وأمال نرى من قوله تعالى: وما نري معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، ورفع بينكم من قوله تعالى على الاتساع في الظرف ومعاملته معاملة الأسماء المعربة هكذا: لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته

وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون.

وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر

وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا

الله كالذي استهوته الشياطين كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير

فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر،

إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه

وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون

قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه

0: برواية الدوري استمعنا إلى المصحف المرتل، ترتيل القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، رتل علينا ما تيسر من سورة الأنعام.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: يأتون بمثله في وجوه إعجاز القرآن الكريم.
1: قرآنكم فيه السعادة كلها والعز كل العز تحت ظلاله.
0: لا يأتون بمثله، برنامج من إعداد وتقديم رضا عبد السلام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذه حلقة جديدة من برنامج لا يأتون بمثله، ويسعدنا أن يكون ضيفا علينا في هذه الحلقة الأستاذ الدكتور مصطفى إبراهيم حسن، الأستاذ بكلية العلوم جامعة الأزهر وعضو لجنة الإعجاز العلمي بمجمع البحوث الإسلامية. ذكرت الخيل في القرآن الكريم مرات عديدة، أظن 6 مرات، وسنقف عند هذه الآيات وإبداع الله سبحانه وتعالى في خلق الخيل وذكره في هذا الإبداع في القرآن الكريم. نبدأ بسورة الحشر، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. نقف عند هذه الآية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الآية من سورة الحشر وصفت الخيل مباشرة باسمها خيل، وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل. فهنا ذكرت الخيل كما نعرف، تمام، دي من طبعا نتيجة الفيل. وبعد كده الكلام هنا للشيطان: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك
2: ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم شيطان إلا غرورا.
3: فهنا الكلام عن الشيطان:
2: وأجلب عليهم
3: بخيلك، اللي هو الخيل، اللي هو زي ما نقول مثلا كل راكب وماشي في معاصي الله تعالى، اللي هو الشيطان يعني.
2: نعم. فهو طب ليه جاب الخيل على انه اجلب عليهم بخيلك؟ يعني
3: التفسير مثلا الطبري بيقول كل راكب وماشي في معاصي الله تعالى، وعن معمر عن قدادة
2: واجب. طب ايه صلاتها بالخيل؟
3: ما هو الوصف هنا للشيطان يعني باي صوره سوف هنا
2: كأنه خيل
3: سواء راكب أو ماشي يعني.
2: نعم.
3: سوف تدفع الناس أو الإنسان إلى أن يعصي الله سبحانه وتعالى، سواء راكب أو ماشي وهكذا، سواء بخيل أو راكب.
2: طيب.
3: برجل
2: في آية تقول وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. يعني
3: وبعدين بناها الآية حتى وما يعدهم الشيطان إلا
2: غرورا.
3: فالخيل المسومة هنا بتعتبر من نعم الدنيا يعني.
2: نعم.
3: أو من متاع الحياة الدنيا. فهنا المعروف أن الخيل طبعا لها جمال، فالخيل من ضمن المتع أو النعم اللي الله سبحانه وتعالى بينعم بها على الناس، اللي هي بتبقى بالشكل الجميل ده يعني.
2: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ذكرت الخيل
3: هنا برضو من ضمن، لأن الخيل كانت في القديم يعني.
2: نعم.
3: هي من أدوات الحرب يعني.
2: طبعا
3: يعني أهم هي الآن مدرعات يعني. نعم. سلاح المدرعات وهكذا. فكانت هنا وعد
2: كلمة لهم من رباط الخيل.
3: الرباط هنا حضرتك يعني لما نشوفها كده.
2: أيوة بالظبط.
3: الخيل المربوطة يعني اللي بتتربط في مكانها بتربطها.
2: نعم.
3: أو ممكن واحد مثلا يهب الخيل للحرب.
2: نعم.
3: كنام.
2: نعم.
3: رباط الخيل هنا رباطها للمعركة.
2: للمعركة أو رباط، معنى الرباط هنا المعركة يعني.
3: رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فطبعا هنا يعني ابن كثير بيقول يعني الخيل لثلاثة: لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. الوزر اللي هو بقى بياخده عكس يعني إيه
2: ما يريده الله
3: يعني. عكس. نعم. الخير يعني.
2: نعم نعم.
3: فرجل ربطها في سبيل الله، اللي هي رباط الخيل يعني.
2: نعم نعم. وسورة النحل: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون.
3: وأيضا هنا ذكرت النخلة الخيل على أساس أن هي وسيلة للركوب. لكن هنا هنلاحظ حاجة بكلمة الحمير. الحمير هنا وصفت يعني في ميم وبعدين ياء وراها وكذا، بينما في آيات أخرى كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة.
2: نعم.
3: إيه الفرق بين الحمير والحمر؟ الحمير اللي هي المستأنسة، اللي هي لتركبوها وزينة، بالنسبة والخيلة والبغارة
2: والحمير
3: الحمير اللي هي إحنا اللي في الإنسان بيركبها دي الحمير. إن أما الحمر فهي اللي هي تعيش في البرية، الحمر الوحشية
2: الوحشية يعني.
3: أو فدي طبعا حمر وحشية غير مستأنسة.
2: نعم.
3: عشان كده القرآن ربطها فإنها حمر مستنفرة فرت من قسورة، ربطها بالأسد
2: بالضبط.
3: إنهم الاثنين يعيشوا الغابات.
2: نعم نعم.
3: أما بالنسبة هنا فالحمير الإيه؟
2: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحبت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق الأعناق. وهذه صورة للخيل يعني كما كانت في عهد سيدنا بالضبط. جميلة جدا.
3: كان بالنسبة لوصف الخيل الجميلة يعني هندخل هنا في سورة العاديات.
2: والعاديات ضبحة فالموريات قدحة فالمغيرات صبحة فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا.
3: فهنا الوصف للعاديات هنا اللي هي الخيل في المعركة، استعدادها للمعركة، دخولها المعركة.
2: والعاديات ضبحة اللي هي الخيل، ضبحة اللي هي الصدحة يعني.
3: أيوة بالضبط.
2: فالموريات
3: طبعا في صوتها يعني لو في ليها صوت.
2: أيوة أيوة أنا فالموريات قدحة
3: أيوة اللي هي وهي بتجري
2: بتقدح
3: على
2: الأرض.
3: الرمال أو كده أو على الصخور بتجد هنا الحوافر بتخبط في الصخر تشع نار.
2: فالمغيرات صبحة
3: هنا لأن دايما المعارك هنا
2: تبدأ في الصباح يعني.
3: في الصباح
2: فالمغيرات صبحة فأثرنا به نقعا عملنا يعني
3: هو بتجري بيبقى فيه دخان وراها
2: يعني. أنا أصف ما أمامي الآن والخيل وهي تجري بسرعة وهي بدأت هكذا تجري أولا وهذه هي موريات قدحة وهي تقدح الأرض فالمغيرات صبحة وهنا وجه الصبح في البداية حيث المعركة فأثرنا به نقع الإثارة الغبار فوسطنا به جمعة دخلت هذه الخيل المعركة وكأننا في صورة تشخيصية هكذا رأيت وهكذا نقلت لكم صورة إخوتنا إخوة الإمام. وبهذه الصورة تنتهي حلقتنا مع الأستاذ الدكتور مصطفى إبراهيم حسن وإلى نلتقي في الحلقة القادمة. نشكركم إخوتنا إخوة الإيمان على وعدنا باللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله مع تحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية وتحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: لا يأتون بمثله. برنامج من إعداد وتقديم رضا عبد السلام.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي يتلو علينا سورة البينة.

0: عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم.
1: القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي وقد تلا علينا سورة البينة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا أمسينا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا وفي الآخرة. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع هذه الطائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأها الدكتور حسن مدني.
3: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام ابن ماجه رضي الله عنه في سننه عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده. السلام عليكم ورحمة الله. وعن عامر بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وحدث عبد المهيمن ابن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه. وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم مرة واحدة. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
4: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع المتاهل الشيخ سيد النقشبندي.

0: تنشد السلوى.
1: قدم الملتهب الشيخ سيد النقشبندي هذا الاتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن نبقى مع قرآن المغرب للقارئ الشيخ محمود البيجرمي يتلو علينا ما يتيسر من سورتي النحل والإسراء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وآتيناه في الدنيا

واصبر وما صبرك إلا بالله.

حقي. الله أكبر.

ونخرج له يوم القيامة كتابا.

ربك وما كان عطاء ربك محظورا.

وللآخرة أكبر.

وما كان عطاء ربك محظورا.

وللآخرة أكبر.

0: لا صدق الله العظيم.
1: كنا مع قرآن المغرب للقارئ الشيخ محمود البيجرمي، وقد تلا علينا ما تيسر من سورتي النحل والإسراء. إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم كلنا ولا تكن علينا يا أرحم الراحمين. أذان المغرب.

وأن محمد رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة أذن بصلاة المغرب، رفع الأذان الشيخ محمد رفعت، صلاة العشاء يؤذن بها بمشيئة الله تعالى في 9:29. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة طه، يتلو علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة طه تلا علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، إذاعة قرآن الكريم من القاهرة.

0: اللهم ربنا صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا ارزقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، واحشرنا تحت لوائه، واجعلنا من أحبابه وأصفيائه ومن شفعائه يوم أن نلقاك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا يا أرحم الراحمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوتنا في رحاب الإيمان، بعد قليل تستمعون إلى المصحف المرتل برواية ورش ترتيل القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، يرتل علينا ما يتيسر من سورة آل عمران. الآن يقدم لها فضيلة الشيخ محمود برانق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من سورة آل عمران والنساء من الآية 95 بعد 100 في سورة آل عمران إلى الآية 25 في سورة النساء. قال الله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به. قرأ ورش كلمة تساءلون بتشديد السين فتصير تساءلون به، والأصل تتساءلون على إدغام تاء التفاعل في السين. السفهاء أموالكم. قرأ ورش كلمتي السفهاء أموالكم بتسهيل الهمزة الثانية ثم إبدالها ألفا فتصير ولا تؤتوا السفهاء أموالكم على التسهيل، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم جمعا بين لغات العرب، التي جعل الله لكم قياما. قرأ ورش كلمة قياما بغير ألف بعد الياء فتصير الذي جعل الله لكم قياما، على أن قياما مصدر كالقيام. وإن كانت واحدة. قرأ ورش كلمة واحدة الثانية من سورة النساء بالرفع فتصير وإن كانت واحدة فلها النصف، على أن كان تامة. يوصى بها أو دين غير مضار. قرأ ورش كلمة يوصى بكسر الصاد وياء بعدها فتصير يوصي بها أو دين غير مضار، أي يوصي الموروث، وبها في محل نصب. ومن المعلوم أن كلمة مضار لا تقليل في ألفها لأن الراء مكررة بالتضعيف. يدخله جنات وكذا يدخله نارا. قرأ ورش كلمتي يدخله بالنون فتصير ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات، والثانية ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله نارا خالدا فيها. تبت الآن. قرأ ورش كلمة الآن بنقل الهمزة إلى الساكن قبلها وحذفها مع تثليث البدل من النساء إلا. قرأ ورش كلمتي من النساء إلا بتسهيل الهمزة الثانية وإبدالها ياء مشبعة من أجل السكون المشدد جمعا بين لغات العرب. وأحل لكم. قرأ ورش كلمة وأحل بفتح الهمزة والحاء فتصير وأحل لكم بناء للفاعل عطفا على الفعل الناصب لكتاب قبله. ذلكم أن تبتغوا. قرأ ورش كلمتي ذلكم أن بصلة ميم الجمع لوقوع همز محقق بعدها فتصير ذلكم أن فيمدها مدا مشبعا لأنها أصبحت مدا منفصلا، وقاعدته أن المد المتصل والمنفصل يمد 6 حركات. غير مسافحين، قرأ ورش كلمة غير بترقيق الراء وصلا ووقفا لوقوع ياء ساكنة قبل الراء. فآتوهن أجورهن فريضة، قرأ ورش كلمة فآتوهن بقصر وتوسط ومد البدل، ولكن القارئ اختار توسط البدل لاجتماع الهمز مع حرف المد في كلمة واحدة. هذا وبالله التوفيق.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى

له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس،

قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم

بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات

0: صدق الله العظيم.
1: برواية ورش رتل علينا القارئ شيخ عبد الباسط عبد الصمد، بدءا من الآية 95 بعد 100 من سورة آل عمران وحتى الآية 25 من سورة النساء، إذاعة قرآن الكريم من القاهرة.

0: إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. الآن نبقى مع هذا الحديث لفضيلة الشيخ أحمد عبد الجواد الدومي، يحدثنا تحت عنوان قد أفلح من زكاها، وأعده للإذاعة الزميل خالد قنديل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد، فموضوع هذا الحديث آية من كتاب الله عز وجل، وهذه الآية تنقلنا بتزكيتها وجمالها وحلاوتها إلى جو سورة والشمس وضحاها. وعجيب جو هذه السورة، فإن الله عز وجل أقسم فيها بجملة نعم من نعمه الطيبات المباركات ليلفت أنظارنا وقلوبنا وأفكارنا إلى هذه النعم. ولنقرأ ولنستمع إلى هذه الآيات المباركات. بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها. قال علماؤنا: الواو هنا واو القسم، والمقسم هنا هو الله سبحانه وتعالى. فما هو المقسم به؟ لنستمع. بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. كل هذه النعم أقسم الله بها، وكم لهذه النعم من أثر على هذا الكون كله، أفرادا ومجتمعات وحياة وغير ذلك. فما هو المقسم عليه يا ترى؟ قول الله تبارك وتعالى: قد أفلح من زكاها، والضمير هنا يعود إلى النفس البشرية. يقسم الله تبارك وتعالى ويؤكد، وهو الصادق الذي لا يخلف وعده، بأنه قد أفلح من زكاها، أي من زكى نفسه وطهرها تطهيرا من الكبر والعجب والحقد والحسد والغش والكذب والنفاق والرياء وكل آفات النفس وشوائبها. قد أفلح من زكى هذه النفس. والمفلحون هنا لهم ثوابهم وأجرهم عند الله رب العالمين، ولهم أثرهم في هذه الحياة الدنيا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولنسمع إلى هذه المقابلة البلاغية القرآنية. عند الإفلاح قد أفلح من زكاها، ويقابلها وقد خاب من دسا نفسه، من دساها بالمعصية، من أخفى هذه المعصية أو أظهرها فهو خائب. إذن المزكي نفسه مفلح. فأما الذي يصر على المعصية فإنه في حاجة إلى توبة وإنابة إلى الله العلي الكبير. هذا، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: كنا مع فضيلة الشيخ أحمد عبد الجواد الدومي، وقد حدثنا تحت عنوان قد أفلح من زكاها. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة فصلت يتلو علينا القارئ الشيخ طه الفشني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

من سورة فصلت، تلا علينا القارئ الشيخ طه الفشني، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع المتهل الشيخ نصر الدين طوبار.

جبروتك تحمل.

ملكوتك رضوان ورضاؤك إحسان

ولتمزج الإيمان بنبض حب.

طائعون وبطاعتي مسعود.

وبطاعتي مسعود.

0: قدم المتاهل الشيخ نصر الدين طبار هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخوتنا في رحاب الإيمان، في حوالي 10:15 من مساء الليلة تستمعون إلى أمسية دينية من مسجد السادة الأدارسة بمدينة ضراو بمحافظة أسوان. تستمعون إلى تلاوة من الشيخ محمود الحلفاوي، وإلى كلمة من الأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، وإلى ابتهال من المتهل الشيخ يسري معتوق. الأمسية من تقديم الزميل خالد الزنفلي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: عليك يا سيدي يا رسول الله محمد، واكتبوا بالنور أحرفه وسطروا حبه في مهجتي بدمي. محمد محمد بشر.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، أذان العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: هكذا أخذنا في رحاب الإيمان حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، أذن بصلاة العشاء، رفع الأذان الشيخ محمد صديق المنشاوي، صلاة الفجر وأذن بها بمشيئة الله تعالى في 4:07، وتشرق الشمس بإذن ربها في 5:53. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة التوبة، يتلو علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو لقاؤنا اليومي المتجدد مع المصحف المعلم، هذا البرنامج الذي نلتف فيه حول القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى وكيف تكون قواعد النطق الصحيح.
3: ونبدأ معا إخوة الإسلام تلاوة هذه الحلقة بدءا من الآية 43 من سورة القصص.
2: وسورة القصص سورة مكية، آياتها 88 وترتيبها في المصحف الشريف 28.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: أي الإخوة المسلمون، بهذه التلاوة وصلنا معا حتى الآية 50 من سورة القصص.
3: وإليكم الآن بعض معاني الكلمات التي وردت في تلاوة هذا اليوم.
2: القرون الأولى،
3: الأمم الماضية المكذبة،
2: بصائر للناس،
3: أنوارا لقلوبهم تبصروا بها الحقائق،
2: قضينا،
3: عهدنا،
2: ثاوية،
3: مقيمة،
2: سحران تظاهرة،
3: تعاونا، أي التوراة والقرآن.
2: إخوة الإسلام، إلى لقاء الغد إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وحفظه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: بسم الله.

0: المصحف المعلم
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ماذا فعل كليم الله موسى عليه السلام لما يأس من إيمان قومه كما ذكر الله تعالى في سورة دخان؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، ما كان من كريم الله موسى عليه السلام لما يأس من إيمان قومه كما حكاه الله سبحانه وتعالى في سورة دخان، فما كان منه إلا أن دعا ربه. وعن ذلك قال ربنا: فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. لما أدرك كريم الله موسى عليه السلام تناهي قومه في الكفر وإصرارهم على التكذيب واستيأس من هدايتهم وانقطع رجاؤه من إيمانهم مع تماديهم في الإيذاء، دعا ربه أن يعذبهم وينتقم منهم وأن ينزل بهم ما يستحقون. وقوله تعالى: إن هؤلاء قوم مجرمون، تعريض بالدعاء عليهم بذكر سبب ما يستحقون له من العذاب والنكال. ولذلك سمي دعاء، أي دعا ربه بأن هؤلاء قوم مجرمون يستحقون تعجيل العذاب. قيل كان دعاؤه عليه السلام: اللهم عجل لهم ما يستحقون بإجرامهم. وقيل هو قوله تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. وقوله تعالى: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. صدق الله العظيم. هذا والله أعلم.
0: ومضة تفسيرية، دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
2: محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل صلى عليك الله جل جلاله وحباك سلام.

0: ساعتنا الآن تمام العاشرة.
1: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويتي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم.
3: وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
4: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من سائل يقول في رسالته: سمعت أن العبد إذا قام بعبادة يستغفر بعد الانتهاء منها، وسؤالي: لماذا الاستغفار بعد الطاعات؟ يجيب على هذه الرسالة الشيخ عويض عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
5: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، من نظر إلى الطاعات رأى أن الله تعالى شرع في نهاياتها عملا سهلا وذكرا مباركا، ألا وهو الاستغفار والتوبة. وذلك أن العبد لا يستطيع أن يقوم بواجب الله على وجهه، ولكن يعتريه بعض غفلة أو فتور عند قيامه بالطاعة، فكانت التوبة والاستغفار عقيب الانتهاء من العمل مطلوبة لجبر ما وقع من نقص عند أداء العبادة. فعبادة كالوضوء كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول بعد الفراغ منها: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم إذا سلم من صلاته استغفر الله ثلاثة. عن ثوبان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثة وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قيل للإمام الأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: تقول أستغفر الله أستغفر الله. وعن زاذان قال: حدثني رجل من الأنصار قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دبر الصلاة: اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة. رواه الإمام النسائي في عمل اليوم والليلة وابن أبي شيبة في مصنفه. وذكر القرآن حال عباد يقومون من الليل يصلون ثم يجلسون يستغفرون. قال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. صدق الله العظيم. فأخبر عن استغفارهم عقيب صلاتهم. قال الإمام الحسن البصري: مدوا الصلاة إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون ربهم. وبعض أعظم موقف يقفه المؤمن يخبر القرآن الكريم عن الاستغفار عقيبه. قال تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فبعد الوقوف بعرفة هذا المشهد العظيم نستغفر الله تعالى. إن الاستغفار والتوبة من أجل الطاعات، فليصدق العبد في استغفاره وتوبته. ولما سأل الصديق رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعاء يدعو به في صلاته، قال له: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. رواه البخاري ومسلم. أيها السائل الكريم، اعلم أن من أفضل ما نقوم به هو التوبة والاستغفار بعد أي عمل صالح نقوم به، واجبا أو مندوبا، لأن الغفلة والفطور لا ينفك عنهما العبد حتى في أثناء قيامه بالطاعة. فكانت التوبة والاستغفار جابرين للنقص الحادث في العمل. والله أعلم.
4: أما الرسالة التالية مستمعينا فقد وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: أعمل في دولة أجنبية واشتريت شقة وأقوم بتأجيرها وأصرف على بيتي من الإيجار العائد منها، فهل على هذه الشقة زكاة مال أم لا؟ وكيف تكون؟ يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الزكاة فريضة من فرائض الإسلام وركن من أركانه، فرضها الله سبحانه وتعالى في الأموال تطهيرا للمال ونماء له وتحقيقا للتكافل بين أفراد المجتمع. وقد قرر الشرع الشريف هذا الأصل العظيم فقال عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فجعل إيتاء الزكاة مقرونا بإقامة الصلاة دلالة على عظم شأنها وكونها ركنا من أركان الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. ومن الأموال التي يتعامل بها الناس ما يسمى بالمستغلات، وهي الأموال التي تتخذ للاستثمار والانتفاع بريعها دون قصد بيع عينها، مثل الشقق المؤجرة والعقارات المعدة للإيجار وسيارات الأجرة ونحو ذلك. والذي عليه الفتوى أن هذه الأموال لا تجب الزكاة في أعيانها ولا في قيمتها من حيث هي أصول ثابتة، وإنما تجب الزكاة في العائد المتحصل منها إذا توافرت فيه شروط وجوب الزكاة، وهي بلوغ النصاب وحولان الحول الهجري وكون المال فائضا عن حاجة المزكي وحاجة من تلزمه نفقته. وتطبيقا لذلك على صورة السؤال نقول للسائل الكريم: إن الشقة التي اشتريتها وتقوم بتأجيرها الآن لا زكاة في قيمتها بالغة ما بلغت، فلا ينظر إلى قيمة الشقة، وإنما ينظر إلى العائد منها أو القيمة الإيجارية المتحصلة من ورائها. فإذا كان الإيجار المتحصل من تأجير الشقة ينفق أولا بأول ولا يدخر فلا زكاة فيه، وإن تم ادخاره فإنه يضم بعضه إلى بعض، ثم إذا بلغ النصاب وهو ما يعادل قيمة 85 جراما من الذهب عيار 21 وحال عليه الحول الهجري وجبت فيه الزكاة بنسبة ربع العشر أي 2.5%. وإن كان المدخر أقل من النصاب أو لم يمر عليه عام هجري كامل فلا زكاة فيه. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
4: في نهاية هذه الحلقة إخوة الإيمان أتقدم بخالص الشكر والتقدير للشيخ عويد عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كما أشكر للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم أنتم مستمعين، وفي انتظار رسائلكم هذه تحياتي وتحيات صام إمام من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
0: إذاعة قرآن الكريم من القاهرة.

0: قدم المطهر الشيخ عبد السميع بيومي هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، أرجو أن تسعدوا مع هذه الأمسية الدينية التي يقدمها الزميل خالد الزنفلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الحمد لله رب المشارق والمغارب، خلق الإنسان من طين لازب، ثم جعل نطفه بين الصلب والترائب، خلق منه زوجه وجعل منهما الأبناء والأقارب، تلطف به فنوع له المطاعم والمشارب، وحمله في البر على الدواب وفي البحر على القوارب. نحمده تبارك وتعالى حمد الطامع في المزيد والطالب، ونعوذ بنور وجهه الكريم من شر العواقب. وأشهد أن لا إله إلا الله القوي الغالب، شهادة متيقن بأن الوحدانية لله أمر لازم لازم. وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تنقذنا من هول المطلع والحساب، وتهيئ لنا زلفى وحسن مآب. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة الأحباب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، تحية طيبة مباركة. نحييكم إخوة الإيمان من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب ساحة السادة الأشراف الأدارسة بمركز ومدينة دراو بمحافظة أسوان، حيث نلتقي وإياكم في هذه اللحظات المباركة لننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم. إخوة الإيمان، إن القرآن الكريم هو حبل الله المتين، والذكر الحكيم، والصراط المستقيم. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ ثلث القرآن وعمل به فقد أخذ أمر ثلث النبوة، ومن أخذ نصف القرآن وعمل به فقد أخذ أمر نصف النبوة، ومن أخذ القرآن كاملا وعمل به فقد أخذ النبوة كلها، ولكن لا يوحى إليه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، وخير بداية لفقرات هذه الأمسية الدينية القرآن الكريم، آيات بينات يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود سلمان الحلفاوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولا

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. نداء دوى في أذن الوجود، وحينما سمعته الجن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. اقرأ ويا له من شعار أكرم. اقرأ شريعة مرسل ومكرم. اقرأ يعلمك الذي بجلاله قد علم الإنسان ما لم يعلم. وهكذا إخوة الإيمان، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود سلمان الحلفاوي، والتي كانت خير بداية لفقرات هذه الأمسية الدينية التي ننقلها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب ساحة السادة الأشراف الأدارسة بمركز ومدينة دراو بمحافظة أسوان. إخوة الإيمان، إن العلم أساس للإنسان ومصاحب له طيلة حياته، ويكفي أن الحق تبارك وتعالى جعل أولي العلم هم ثالث ثلاثة شهدوا على وجوده ووحدانيته. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل له: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: العلم بالله عز وجل. فقيل له: يا رسول الله، نسأل عن العمل وتجيب عن العلم؟ فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قليل العمل ينفع مع العلم بالله، وإن كثير العمل لا ينفع مع الجهل بالله. إخوة الإيمان، ونتابع معا فقرات هذه الأمسية الدينية، ونستمع إلى هذه الكلمة من الأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي، العميد السابق لكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر الشريف.
2: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأشهد أن لا إله إلا الله، عز كل ذليل وقوة كل ضعيف وملجأ كل ملهوف وغنى كل فقير. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله إلى العالم كله بشيرًا ونذيرًا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الإنسان ثنائي التركيب، أنت مركب من روح هبطت إليك من المحل الأرفعي ومن جسد. القيمة في الروح، القيمة في الحب. جاء أعرابي إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كثير عمل من صلاة وصيام. أنا ما أعددت للساعة كثير عمل، ولكني أحب الله ورسوله. قال له: أنت مع من أحببت. عباد الله، ليس المهم أن نرحل إلى الله بكثير من العمل. العمل لا قيمة له إذا لم ينبعث من قلب يتعشق الله ورسوله. وكلنا يتمتع بقسط وافر من حب سيدنا رسول الله على تفاوت فيما بيننا. تأتي الذكريات عن آل البيت تهيج فينا الأشواق وتحيي بواعث الحب. الذكريات المكانية أو الذكريات الزمانية تهيج فينا الحب، والحب لا قانون له. ولو إن الإنسان كتم الحب لاختنق. لابد أن يعبر عن حبه، لابد أن يخرج الأشواق التي بداخله. تأتي هذه الليالي المباركة لكي نخرج ما بداخلنا من أشواق، ولنخرج ما بداخلنا من حب. وأنا لا أعرف شيئا في الحياة الدنيا فيه لذة مصحوبة بألم إلا الحب. الحب فيه لذة لكنه مع ألم. عباد الله، من الذي يستأهل منا أن نتوجه إليه بالحب؟ إنه الله الذي خلقك، والذي صورك، والذي أنعم عليك. صاحب النعم كلها هو الله. هذا الذي ينبغي أن نتوجه إليه أولا بالحب. وكما يقول سيدي ابن الفارض: أنت القتيل بأي من أحببته، فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. اصطفي الهوى الذي تهواه. ويقول الإمام الغزالي: تركت هوى ليلى وسعدى بمعزلي، وعدت إلى مصحوب أول منزلي، ونادتني الأشواق مهلا فهذه منازل من تهوى رويدك فانزلي. غزلت لهم غزلا رقيقا فلم أجد لغزلي نساجا فكسرت مغزلي. ماذا يريد الإمام الغزالي أن يقول؟ يريد أن يقول لنا: عد بالحب إلى النبع الأول، عد بالحب إلى الله، املأ كيانك بحبك لربك، ثم تعالوا. من الذي دلنا على الله؟ من الذي عرفنا الطريق وهدانا السبيل؟ إنه سيدنا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. نتوجه إليه بالحب، لأننا بعد حب الله كما قال صلوات ربي وسلامه عليه: أحب الله لما يغزوكم به من النعم، وأحبوني لحب الله. أحبوه لأنه الذي دلنا على الله. ولماذا لا نتعشقه؟ تقرأ في سير العظماء، تقرأ في سير الرجال منذ خلق الله الخلق إلى قيام الساعة، لن تجد أحدا مثل محمد بن عبد الله، مستحيل. لماذا لا نتعشقه؟ ولماذا لا نحبه؟ يقول أنس بن مالك: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ما قال لي مرة لشيء فعلته لما فعلته، وما قال لي مرة لشيء لم أفعل لما لم تفعل. وكان صلى الله عليه وسلم دائما يردد: قضاء الله خير. حبك لله وحبك لسيدنا رسول الله ما علامته؟ ما ضريبته؟ كلنا يدعي أنه يحب الله، كلنا يدعي أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما العلامة يا عباد الله؟ علامة الحب أن ترضى بقضاء الله فيك، أن ترضى بحكم الله فيك. علامة الحب أن تردد قول الله تعالى في سورة طه: وعجلت إليك ربي لترضى. علامة الحب أن تكسر شهوتك وملذتك وأهواءك ونفسيتك، وأن تضع نفسك عبدا ذليلا خاضعا لمولاك. الكون كله يحبه، وأعتقد أننا جميعا نعرف أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب على جذع نخلة، فجاءت له امرأة من الأنصار قالت: يا رسول الله، أأصنع لك منبرا؟ قال: إن شئت. فصنعت له المنبر، فجاء في الجمعة ليخطب وصعد المنبر، وإذا به صلى الله عليه وسلم وقد وضع الجزع في آخر المسجد، إذا به يسمع أنينا للجزع كأنين المرأة التي ذبح ابنها في حجرها، يسمع أنين الجزع على فراقه. فنزل صلى الله عليه وآله وسلم من على منبره واحتضن الجزع، وسمعه كل من في المسجد. ألا ما أقسى الإنسان وما أقسى القلب القاسي الذي لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا رب، كما أمنا بسيدنا محمد ولم نره، فلا تحرمنا في الجنان رؤيته. اللهم لا تحرمنا في الجنان رؤيته. اللهم لا تحرمنا في الجنان رؤيته يا رب.

وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وهكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى هذه الكلمة من الأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي، العميد السابق لكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر الشريف، والتي كانت ضمن فقرات هذه الأمسية الدينية التي ننقلها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب ساحة السادة الأشراف الأدارسة في مركز ومدينة ضرار بمحافظة أسوان. إخوة الإيمان، هيا بنا في هذه الليلة المباركة نرفع وقف الضراعة ونستمع إلى هذه الابتهالات والمدائح النبوية من المبتهل الشيخ يسري معطوب.

0: يا سيد الكونين يا علم الهدى، هذا المتيم في حماك نزيل، هذا النبي الهاشمي محمد، هذا لكل العالمين رسول. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. وهكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى هذه الابتهالات الدينية من المبتهل الشيخ يسري معطوق، والتي كانت ختاما لفقرات هذه الأمسية الدينية التي نقلناها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب ساحة السادة الأدارسة بمركز دراو بمحافظة أسوان. وكان معنا من قراء الإذاعة القارئ الشيخ محمود سلمان الحلفاوي، ومن مبتهليها المبتهل الشيخ يسري معطوق، ومتحدثا الأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي العميد السابق لكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر الشريف. وكان معكم من الهندسة الإذاعية محمد حسين عيد، ولكم تحياتي من أسرة المذيعين خالد عبد القادر الزنفلي. نحييكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: تمام 11 كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فترتين إذاعيتين سابقتين كان معكم زميلي الدكتور علاء عرابي. هذه فترة إذاعية جديدة بدأت من 11 وتمتد حتى 2 من صباح يوم الخميس. معنا خلالها من الهندسة الإذاعية إبراهيم الغريب. هذه تحياتي من المذيعين محمد عبد الحكم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: خوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه فوزي عبد المقصود.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة، نقتطف من كل حديقة ثمرة طيبة تحفها الأوراق والأغصان في واحة الهدى والإيمان.

إخوة الإيمان، ما أعظم أن يسير المؤمن في طريق الخير ويستقيم عليه، فترعاه عناية الله في كل وقت. وهذه نعمة من النعم العظيمة التي يمتن الله بها على من يشاء من عباده، إنها نعمة التوفيق. فعلى قدر نية العبد وهمته وعلى قدر رغبته يكون توفيق الله تعالى وإعانته له. فالله سبحانه لا يتخلى عن أوليائه ولا يمنع عنهم رحمته وتوفيقه ما داموا مقبلين عليه. فتذكر أخي المؤمن، كم مرة كنت تعبا أو في ضيق ففرجها الله عليك من حيث لا تحتسب. وتذكر كم مرة كنت حائرا لا تدري ماذا تفعل فهداك الله إلى الطريق الصحيح. يقول جل وعلا: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى.

إخوة الإيمان، صلاة الفجر دليل صدق الإيمان وحياة القلب والنجاة من النفاق، وهي من أعظم الأسباب لرؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة، يعني البدر، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب.

إخوة الإيمان، يونس ابن عبد الأعلى كان أحد طلاب الإمام الشافعي. اختلف مع أستاذه الشافعي في مسألة، فقام يونس غاضبا وترك الدرس وذهب إلى بيته. فلما أقبل الليل سمع يونس صوت طرق على باب منزله، فقال: من بالباب؟ قال الطارق: محمد بن إدريس. فقال يونس: فتفكرت في كل من كان اسمه محمد بن إدريس إلا الشافعي. قال: فلما فتحت الباب فوجئت به. فقال الإمام الشافعي: يا يونس، تجمعنا مسائل وتفرقنا مسألة. يا يونس، لا تحاول الانتصار في كل الاختلافات، فأحيانا كسب القلوب أولى من كسب المواقف. يا يونس، لا تهدم الجسور التي بنيتها وعبرتها، فربما تحتاجها للعودة يوما ما. يا يونس، اكره الخطأ دائما، ولكن لا تكره المخطئ. يا يونس، أبغض بكل قلبك المعصية، لكن سامح وارحم العاصي. يا يونس، انتقد القول، لكن احترم القائل، فإن مهمتنا هي أن نقضي على المرض لا على المرضى.

أخي المسلم، كثير من الناس يظن أن الله عز وجل أعطاه وأنعم عليه لكرامته وفضيلته عند الله، وربما يقول: لو لم أستحق هذا لم يعطني الله. وكذا إن ضيق عليه يظن أن ذلك لهوانه على الله، وهذا من الغرور الذي حذرنا الله عز وجل منه كثيرا، كما في قوله تعالى: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فمن أخبرك أن الله أعطاك ليكرمك؟ ومن أخبرك أن الله ضيق عليك ليهينك؟ فلا صاحب الكرامة هو الكريم، ولا صاحب البلاء هو المهان، وإنما التفاضل بالتقوى. فانظر يا أخي إلى تعظيمك لحدود الله، تعرف منزلتك، ولا تنظر إلى غناك أو عافيتك، ولا تنظر إلى فقرك ولا مرضك، بل انظر إلى علاقتك بربك، وتعظيم حق والديك، وتعظيم أمر الصلاة وواجبات الدين، وانظر إلى معاملتك مع الخلق، وتعظيمك لحرماتهم وأموالهم وأعراضهم، وكف أذاك عنهم. هنا تعرف منزلتك عند الله.

0: أخي المسلم، الله لطيف بعباده، يدبر أمورهم بلطف، ويصرف عنهم من البلاء ما لا يعلمون، ويهيئ لهم من الخير ما لم يكن في حسبانهم. فكم من نعمة جاءت من طريق لم يتوقعوه، وكم من شر دفع عنهم ولم يروه. وقد يضيق الأمر على العبد ثم يكتشف بعد حين أن لطف الله كان يحيط به من كل جانب، وأن ما ظنه تأخيرا كان رحمة، وما ظنه منعا كان حفظا. فالله ألطف بعباده من أن يتركهم، وأرحم بهم من أن يضيعهم. اللهم يا حي يا قيوم، اجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهك الكريم، ولا تجعل لأنفسنا ولا للدنيا ولا للشيطان منها حظا ولا نصيبا، وتقبلها بقبول حسن يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك عفوا يكفينا، وعافية تغنينا، ومقاما في الفردوس يعلينا، ونظرة لوجهك الكريم ترضينا، ورحمة ومغفرة وعتقا لنا ولوالدينا ولكل من له حق علينا، يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم افتح لرجائنا رحابك، ولدعائنا أبواب السماء. إلى هنا إخوة الإيمان، نأتي إلى ختام هذه الحلقة التي أعدتها الزميلة مروى النجار. حتى نلقاكم في حلقة قادمة، لكم تحيات منتصر محمد من الهندسة الإذاعية، وهذه أطيب أمنياتي. نشكركم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه فوزي عبد المقصود.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال يقدمه المبتهل الشيخ طه الفشني.
3: إلى نوره سبحانه أتوسل، إلى نوره سبحانه

أسود.

0: قدم المبتهل الشيخ طه الفشني هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، قرآن السهرة. القارئ الشيخ محمد رفعت يتلو ما يتيسر من سورتي القمر والبلد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Thank you.

الله.

الكلام.

قد قلت

كذبوا.

قالت

الله. لا والله.

يا

فأما المذكر

0: استمعنا يا إخوة الإيمان إلى قرآن السهرة بصوت القارئ الشيخ محمد رفعت، تلا ما تيسر من سورتي القمر والبلد. قرآن السهرة ليوم غد بصوت القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي، والتلاوة من سورة الرعد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
0: اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله.
2: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا وسوهاج والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل والقصير والباويطي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ. ويستمر إرسالنا على الموجة المتوسطة الرئيسية 347 مترا بذبذبة مقدارها 864 كيلو هرتز، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من القاهرة والإسكندرية والمحلة ودمياط وبورسعيد والسويس ومرسى مطروح وسيدي براني والسلوم وسيوة والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وإسنا وكومومبو وأسوان وأبي سمبل ورأس غارب والغردقة والقصير وسفاجة وشلاتين وحلايب والخرجة والدخلة وباريس والزيات والبويطي والفرفرة والمناجم البحرية وسانت كاترين ورفح وشرم الشيخ ودهب. وموجات الصوت الحاملة من خلال الأقمار نايلسات وإنتلسات وهود بيرد.
0: تمام 12 منتصف الليل في القاهرة.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم
1: ضيفنا الكريم. نتوقف اليوم عند أثر روي عن الصحابي الكبير سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: كل الناس أستطيع أن أرضيه إلا حاسد نعمة، فإنه لا يرضيه إلا زوالها. ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلقد شاء الله تعالى لحكمة يعلمها أن يتفاوت الناس في العطاء، وأن يتفضل بعضهم على بعض بسعة الرزق. وقد نرى بعض الناس يبذل المزيد من الجهد من أجل زيادة الدخل، لكنه لا يحقق ما يتمناه. وقد نرى البعض من الناس ينهمر عليه الرزق رغدا من كل مكان ومن حيث لا يحتسب. وقد يوسع الله على مشرك ويضيق على مؤمن، وكما قال تعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فالأمر في العطاء قضاء وقدر، والحكمة يدركها علام الغيوب. ورغم هذا نرى بعض الناس مصابا ومبتلى بداء الحقد والحسد، وهذا من أخطر أمراض القلوب. وقد أمر الله سيد الخلق بأن يتعوذ من الحاسد وشره، فنحن صغارا وكبارا نحفظ سورة الفلق: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. وخطورة الحاسد في كونه لا يحب الخير للناس، فصار ضعيف الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أي لا يكون كامل الإيمان من يحب زوال النعمة من يد غيره، ومن لا يحب الخير لغيره. وقد لخص سيدنا معاوية خطورة الحاسد في كلمات قليلة في هذا الأثر، حيث إرضاؤه لا يتم إلا إذا تحققت أمنيته، وأمنية الحاسد تتجسد في زوال النعمة من يد الآخرين، فنعوذ بالله من شر حاسد إذا حسد.
1: هذا ضيفنا الكريم عن المعنى العام لهذا الأثر المبارك، أثر الصحابي الكبير سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، متحدثا عن الحاسد وأنه يتمنى زوال نعمة الناس. نتساءل الآن عن أسباب الحسد.
2: الأسباب كثيرة، ومنها أولا ضعف الإيمان. فلو أدرك الحاسد أنه عندما يحسد أحدا على نعمة إنما يكون بذلك معترضا على عطاء الله وعلى ما قضى وقدر. ثانيا خبث النفس وعدم محبتها الخير للناس. ثالثا العداوة والبغضاء لمن أعطاه الله هذه النعم، فبسبب عداوته له وبغضه له كره له الخير والعطاء. رابعا حب المال أو الجاه أو المنصب، فهذا يعمي بعض الناس عن محبة الخير للآخرين. خامسا الخوف من فوت مراد الحاسد وما يتمناه، وكلها أسباب واهية يلام الحاسد عليها، لأن الإسلام دعا إلى محبة الناس وإلى تمني الخير للناس. وبيّن القرآن الكريم أنه لا يصح أبدا أن تحسد من تفضل الله عليه بفضل من عنده، قال سبحانه في معرض اللوم والتبكيت: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ووضح سيدنا الحسن البصري رضي الله عنه أن الذين أنعم الله عليهم بمال أو منصب إما أن يكونوا مؤمنين وإما أن يكونوا كافرين، وعطاء الله للمؤمن إنما يكون من باب الإكرام له والتفضل عليه، وإعطاء الله للكافر إنما لتلهيته ولشغله عن أمور الآخرة. فلا يجوز الاعتراض على كرم الله لبعض خلقه المؤمنين، ولا يكون معقولا حسد من سيكون مصيره إلى النار. قال الحسن البصري رضي الله عنه: يا ابن آدم، لما تحسد أخاك؟ فإن كان الذي أعطاه لكرامته عليه فلما تحسد من أكرمه الله؟ وإن كان غير ذلك فلما تحسد من مصيره إلى النار؟ فلينتبه الحاسد إلى خطورة مقصده.
1: إيه هذا أستاذنا الكريم عن أسباب الحسد، لكن نتعرف إلى ما يحدث، ما يخلفه الحسد من أضرار.
2: الحسد مرض قلبي خطير يزاحم الإيمان في القلب. وقد روى ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد. ثانيا، الحسد يأكل الحسنات وقد يقضي عليها جميعا. فقد روى أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ثالثا، الحسد يضيع الخير ويقضي على صفة الخيرية في الناس. فقد روى الطبراني في المعجم الكبير عن ضمرة ابن ثعلبة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا. رابعا، الحسد من عوامل الكراهية والبغضاء بين الناس، بالإضافة إلى نتائج أخرى كثيرة.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن الصحابي الكبير سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: كل الناس أستطيع أن أرضيه إلا حاسد نعمة، فإنه لا يرضيه إلا زوالها. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحيانا يثار الكلام حول بعض القضايا الطبية، ومن أهمها مسألة الجراحات التجميلية، فهل يجوز مساعدة الآخرين على هذه العمليات؟ هذا ما نتعرف عليه من الأستاذ الدكتور عطا الصنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. العمليات التجميل وغيرها من الوسائل الطبية المستخدمة لعلاج التشوهات الخلقية الناشئة عن الحرائق والحوادث المرورية، وتجميل البدن من أثر حب الشباب، وجراحات للعين والأنف والأذن والشفة كولادة الطفل بأنف كبير غير معتاد أو أذن بارزة أو كبيرة بحيث تثير السخرية وتلفت الانتباه وتصيب صاحبها بالضرر النفسي، وأيضا مثل زراعة الشعر لإزالة العيوب وغيرها مما يستجد في هذا الميدان. هذه العمليات إن كان الغرض منها التداوي والعلاج من هذا العيب المشوه والمعتبر عيبا في العرف وإزالة الضرر البدني والنفسي، وإن حصل منها التجميل والتحسين تبعا وعاد الجسم أو البشرة إلى وضعها الطبيعي المعتاد، فهي جائزة شرعا لعموم الأدلة الدالة على إباحة وجواز التداوي من الأمراض والعيوب والتشوهات، منها قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، وقوله صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله فإن الله سبحانه لم يضع داء إلا وضع معه شفاء إلا الهرم. وقد يصل الحكم الشرعي في هذه الحالة،
2: الهرم اللي هو طبعا الكبر يعني،
3: نعم الكبر في السن، نعم
2: أي.
3: وقد يصل الحكم الشرعي في هذه الحالة إلى الوجوب إذا كان العيب أو المرض يؤدي إلى تلف النفس أو هلاكها.
2: أيوة، يعني الوجوب يعني كأنه ضرورة في هذه الحالة يعني.
3: نعم ضرورة،
2: نعم.
3: بمعنى يعني الإنسان إذا ترك الواجب يأثم شرعا،
2: نعم،
3: ويعاقب لأنه قد يؤدي إلى تلف نفسه، المنهي عنه في قوله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أيضا من الأدلة الدالة على جواز ذلك ما اتفق عليه الفقهاء من جواز زرع الأسنان، وإن اختلفوا فيما إذا كانت السن المراد زرعها ذهبا حيث أجاز ذلك البعض، مثل الإمام أبي يوسف ومحمد من الحنفية، واستدلوا بحديث عرفجة بن أسعد الذي قطع أنفه يوم الكلاب، بمعنى أنه أصيب في حرب كانت في الجاهلية تدعى يوم الكلاب، ويوم الكلاب هذا سمي بذلك بسبب اسم بئر كانت بين الكوفة والبصرة كانت عندها هذه الحرب. فعرفجة اتخذ أنفا من ورق يعني من الفضة، وهذا أصابته رائحة كريهة بسبب استخدام الفضة فسبب له ألم نفسي، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب، لأن الذهب لا يسبب هذه الرائحة الكريهة التي يترتب عليها الضرر أو الألم النفسي. كما أجاز زرع الأنف أيضا للتداوي، وبالتالي تجوز مثل هذه العمليات إذا كان الغرض منها التداوي والعلاج على النحو السابق.
2: كما قلنا إذا كان الغرض التداوي، لكن إذا لم يكن الغرض التداوي يا دكتور؟
3: إذا كانت هذه العمليات لغير العلاج أو لغير غرض التداوي، بأن كان الغرض منها الغش والتدليس أو غير ذلك مما هو محرم، فإنها تكون محرمة سواء للنفس أو للغير، لأنها تجرى على خلقة معهودة، فتكون حينئذ من تغيير خلق الله تعالى المنهي عنه والمحرم شرعا.
2: شكرا للأستاذ الدكتور عطا الصنباطي عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: 12:15 ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، هذه تلاوة مباركة لما يتيسر من سور التحريم والحاقة وقصار السور وفاتحة الكتاب وما يتيسر من سورة البقرة، يتلوها القارئ الشيخ أحمد الرزيقي.
5: أعوذ بالله.

أه.

ومريم ابنة عمران.

فنفخنا فيه من روحنا وصدقت

فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها.

يومئذ وقعت المواقع.

بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى

لقد خلق

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ أحمد الرزيقي ما تيسر من سورتي التحريم والحاقة وقصار السور، وتلا فاتحة الكتاب وما تيسر من سورة البقرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قدم المبتهل الشيخ محمد عمران هذا الابتهال. تمام الواحدة من صباح الخميس كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود كريم إخوة الإيمان إلى كتاب الله تعالى مرتلا. القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 13 بعد 100 من سورة هود.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين

أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون.

عزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.

حميد. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم.

نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون

الرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء،

كنا في رحاب فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، رتل بدءا من الآية 13 بعد 100 من سورة هود حتى الآية 76 من سورة يوسف، يستأنف رحلته الإيمانية في 5 إلا الثلث. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 1:30 من صباح يوم الخميس. المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار.

0: قدم المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، هذه فقرة من فقرات الختمة المرتلة برواية حفص عن عاصم، نستمع خلالها إلى القارئ الشيخ أحمد محمد عامر يرتل بدءا من الآية الرابعة من سورة النساء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة،

معروفا وابتلوا اليتامى حتى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم.

الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو

وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس،

أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن،

لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم،

يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم

تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا

عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار.

فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت

إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. وأحب

عليهن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهدي

سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله

فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما

فخورا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله،

مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما.

من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم

بِدَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ

انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم

يَرَى أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به

أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا.

الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً

توفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم.

كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما

وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم.

0: فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما صدق الله العظيم.
1: كانت هذه فقرة من فقرة الختمة المرتلة برواية حفص عن عاصم، رتل خلالها القارئ الشيخ أحمد محمد عامر بدءا من الآية الرابعة من سورة النساء حتى الآية 73 من السورة نفسها. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 2:04 من صباح يوم الخميس. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فترة إذاعية جديدة بدأت من 2 وتمتد حتى 5:30. معكم خلالها من الهندسة الإذاعية إبراهيم الغريب، ومن المذيعين محمد عبد الحكم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: يبين الحديث الشريف أن حياة المسلم بما فيها من مسرة ومضرة كلها خير وأجر له عند الله، وهذا هو المسلم الكامل الإسلام. أما ناقص الإيمان فإنه يتضجر ويتسخط من المصيبة، وإذا جاءته نعمة فلا يعرف قدرها، فلا يقوم بحقها ولا يشكرها، فتنقلب النعمة في حقه نقمة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة الحديد، يتلوها القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لما تيسر من سورة الحديد، تلاها القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 2:35. إخوة الإيمان، نوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة الفجر يؤذن بها في 4:07، وفي حوالي 3:25 تلتقي موجاتنا، موجات شبكة القرآن الكريم، مع موجات شبكة البرنامج العام، وذلك للانتقال بحضراتكم إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. في هذه الإذاعة الخارجية تلاوة للقارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض، وابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ حسام الأجاوي. ينقل لنا هذه الإذاعة الخارجية من المذيعين إسلام الملاح، ومعه من التخطيط الديني سلام رشدي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة قاف، يتلو علينا القارئ الشيخ محمد البربري.
1: أعوذ بالله من

0: صدق الله العظيم.
1: القارئ الشيخ محمد البربري تلا ما تيسر من سورة قاف. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم أنت الجامع المانع، جمعت لذاتك ما لا نحصى من صفات الكمال، ومنعت بسبحانيتك أن يشبهك أي مثال، وجمعت لكل خلقك كل خير، ومنعت من أطاعك من تسلل أي شر. فأعطنا اللهم خير جامعيتك، وحصنا اللهم بمانعيتك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. هذه تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة صاد، يتلوها القارئ الشيخ محمود محمد الصعيدي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.